الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم

النار رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا في كل مكان أعود وأرحب بكم من جديد من هنا من استوديو إذاعة المكلا. دعوني الآن أستعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. بعض اللحظات تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ باسم صالح الحبشي بعنوان الإلحاح في الدعاء. حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار، ثم تتابعون معنا برنامج سحر الشروق. حتى 8:00 نقدم لكم البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، يستمر معكم صباح الخير حتى 9:00. بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار وليها متابعتنا الإخبارية. في 9:30 تتابعون معنا برنامج من منابيع الحياة، وحتى 10:00 أنتم على موعد مع البرنامج المباشر الدين والحياة. في 11:00 نقدم لكم عرض الأنباء، حتى 11:15 تتابعون معنا الحلقة 15 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. نرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة الظهر، ثم تتابعون معنا إعادة للحديث الديني للشيخ باسم صالح الحبشي بعنوان الإلحاح في الدعاء. في 12:00 نقدم لكم المجلة الرياضية، وفي 12:30 تتابعون معنا برنامج الأمن حياة. أحبتي في كل مكان من موادنا وفقراتنا لهذا اليوم في 11:00

نقدم لكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء حتى الواحدة والدقيقة الخامس عشر. تتابعنا معنا الأرض الطيبة. في الواحدة والدقيقة الخامسة والأربعين تتابعنا معنا برنامج كلمتين حتى تمام الثانية. نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية. في الثانية والدقيقة الخامسة والعشرين تتابعنا معنا برنامج في رحاب لغة الضاد. ونرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة العصر، ثم تتابعون معنا الأخبار الرياضية. حتى الثالثة والنصف تتابعون معنا حلقة معادة من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. حتى تمام الرابعة نقدم لكم إعادة للبرنامج المباشر الدين والحياة. أحبتي في كل مكان، في تمام الخامسة نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية. بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية. حتى الخامسة والنصف نقدم لكم برنامج حماة الديار، ونرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة المغرب. حتى السادسة وعشر دقائق تتابعون معنا برنامج تنفس، وفي السادسة ودقيقة الخمسين نقدم لكم الموجز الختامي. ثم نصت وإياكم سويا للمقرأ الشيخ محمود خليل الحصري يقرأ لنا سورة المزمل. في تمام السابعة نصل معكم بكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني.

0: أحببتم وطابت أوقاتكم أسعد الله صباحكم وهذه التحية لكم مني أنا ناتلي نباكوس أصحابكم في هذه النوبة الصباحية ومعي من الإخراج معتز سالم. الآن تتابعنا معنا الحديث الديني للشيخ باسم صالح الحبشي بعنوان الإلحاح في الدعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأخوات والإخوة المستمعون، فرصة طيبة أن نقف وإياكم في هذه الدقائق المعدودة حول أمر عظيم قل أن يستحضره المسلمون إلا من رحم الله، وهو أمر صار بعض المسلمين يتكل فيه على البعض الآخر، وهو أولى بأن يتفرغ لنفسه في ذلك الأمر. لعلكم عرفتم ما سأتحدث فيه معكم، وهو قضية الدعاء. نذكر في البداية حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، أو فلم أرى يستجاب لي. وهذا الحديث تكلم عن قضية مهمة جدا. القضية الأولى أنه ينبغي للمسلم أن يواصل الدعاء مع ربه سبحانه وتعالى، وأن لا يصاب باليأس والإحباط حتى وإن لم يرى أثرا لهذا الدعاء في حياته أو في وقته الآني. فإننا أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء أحد ثلاث: إما أن يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء كما حدث في حياته السلف أو بعض السلف رحمهم الله تعالى، وكما سنستشهد إن شاء الله، أو يكون هذا الدعاء بمثابة أنه يدفع البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يتصارعان بين السماء والأرض حتى يصرع أحدهما الآخر، أو أن الله تبارك وتعالى يدخر هذا الدعاء إلى يوم القيامة فيجد الإنسان نصيبا ويجد الإنسان مكانة عظيمة بسبب الدعاء الذي ظن أنه لا يوجد له أثر ملموسا في حياته، فرأى أن الله عز وجل من فضله ومنه وكرمه ورحمته قد ادخر له أمرا عظيما بسبب هذا الدعاء الذي قدمه في هذه الحياة الدنيا. وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فالله سبحانه وتعالى قد امتن على بعض من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا من مستجيبين الدعاء. فمن أولئك ذلك التابعي الجليل المعروف أويس القرني، كما ذكر عنه الإمام مسلم في مناقب التابعين. أويس القرني تخيل أنه وصل الحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يكتفي دعاء أو طلب دعاء أويس القرني لأنه مستجاب الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، إن رجلا باليمن يقال له أويس القرني، فإذا لقيته فاسأله أن يدعو الله لك، فإنه رجل مستجاب الدعاء. عمر بن الخطاب كان حينما يذهب إلى الحج وإلى موسم الحج كان يتخبر وكان يسأل القوافل التي تأتي من اليمن، فكان يسألهم قائلا: أفيكم أويس القرني؟ حتى خرج على قافلة من أرض اليمن فقال: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم، وهو رجل من اليمن. فخرج أويس القرني فذهب إليه عمر بن الخطاب وسأله بعض الأسئلة التي أخبره عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: أنت الذي فيك برص فشفاك الله إلا من موضع درهم؟ قال: نعم. قال: أنت الذي مات أباك وأنت بار بأمك؟ قال: نعم. قال: لقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنك رجل مستجاب الدعاء، فادع الله لي. فقال له نعم، فدعا أويس لعمر بن الخطاب. فلما أراد أن يذهب أويس أمسك به عمر فقال له يا أويس إلى أين ستذهب؟ قال إلى بلدة كذا. قال ألا أكتب لك رسالة إلى الوالي حتى يعتني بك؟ فقال له أويس القرني يا هذا لا، وإنما اجعلني في عامة الناس. هذا النموذج من النماذج التي أكرمها الله عز وجل باستجابة الدعاء. ومن النماذج العظيمة أيضا الحسن البصري عليه رحمة الله، ذكر عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يفتح مجلسا للذكر ويعلم الطلبة، حتى أنه ذات يوم أتى إليه رجل وكان يؤذيه في حلقته وفي مجلسه الذي يعلم من خلاله الطلاب، فشق ما كان يصنعه ذلك الرجل على الحسن البصري وعلى من معه في المجلس، وكان الطلبة يقولون للحسن البصري أن يشتكي بهذا الرجل أو يرفع قضيته إلى الحاكم، لكن الحسن البصري كان يقول لهم دعوه وشأنه، لكن الرجل اشتدت أذيته على الحسن البصري حتى غضب عليه يوما. تخيلوا ما صنع الحسن، الحسن البصري رفع كفاه إلى الله تبارك وتعالى وسبحانه فقال اللهم إنك تعلم أذاه لنا، اللهم اكفناه بما شئت. قال أحد الجلساء والله ما أكمل الحسن دعاءه إلا وخر الرجل مغشيا عليه ميتا. فلا إله إلا الله، انظروا ماذا صنع الحسن البصري بدعائه وقربته إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي للمسلم كذلك أن يلتمس الأوقات المباركات التي من خلالها يرتجى استجابة الدعاء. فهناك أوقات عظيمة مثل الوقت الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ساعة في يوم الجمعة مستجابة، ما أن يوافقها العبد فيدعو الله عز وجل ربه إلا استجاب الله عز وجل له. وأكثر العلماء على أنها الساعة التي ما بين بعد العصر إلى وقت المغرب، فكيف بنا نحن عباد الله؟ هذه الساعة غالبا في كل أسبوع تذهب عنا هذه الساعة في غير ذكر لله عز وجل وفي غير دعاء. فينبغي لنا من اليوم فصاعدا أن نحرص على هذه الساعة، وأن إذا غفلنا عنها أن نتراجع وأن نتذكر أن هناك ساعة مستجابة. كلنا يحمل في صدره شيئا من الهموم وشيئا من الكروب، بحاجة إلى أن يقف يوما فيدعو ويرفع كفاه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو بما في صدره من هذه الكروب والهموم. فعليه أن يستغل هذه الأوقات العظيمات المباركات، وأن يلجأ إلى الله عز وجل أيضا في وقت الليل وقت السحور الذي كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله سبحانه وتعالى فيه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم الى عناوين الاخبار من اذاعه المكلا. رئيس مجلس القياده الرئاسي يهنئ بالعيد الوطني السلوفاكي. امير الكويت يتسلم رساله خطيه من رئيس مجلس القياده الرئاسي. برئاسه عضو مجلس القياده الرئاسي الخنبشي حضرموت تشهد انعقاد المؤتمر التاسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الاعلى بمدينة المكلا. عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومحافظي تعز والحديدة. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها الكويتي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية. وزير النقل والشهو بتقييم شامل لأداء المطارات ومعالجة التحديات والاختلالات. أخيرا وزيرة الدولة وشؤون المرأة تبحث وزيرة الدولة لشؤون المرأة تبحث مع المجلس النرويجي للاجئين تعزيز برامج دعم وحماية المرأة. مستمعينا في كل مكان، قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلا، ولمتابعة المزيد حول هذه العناوين تابعونا في نشرة التاسعة. إلى ذلك الحين، الآن أقدم لكم برنامج سحر الشروق ومع خالد قحوم إعدادا وتقديما.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو صباح جديد أطل علينا بالخير واليمن والبركات. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم.

0: أما القوة وفي التفرقة الشتات والضياع،
1: فعلينا أن نتحد ونتصالح لأجل أن نبني وطننا وأجيالنا.
0: فصباحكم اليوم تصالح وتسامح.

0: صباح الخير مستمعينا الاعزاء في كل مكان، نحن معكم من اذاعه المكلا وعبر برنامج صباح الخير يا حضرموت ومع فقراتنا المتعدده. وصلنا الان الى الفقره الخاصه بالمثل الشعبي الحضرمي الذي يقول اليوم يا اروه.
1: مثل اليوم محمد يقول قابل تقبل.
0: قابل تقبل، وهذا تقريبا المثل المعروف ومتداول يعني بين الناس.
1: كيف مره
0: قابل تقبل، اي كن بشوشا متعاونا مع الناس، يكرمك الناس وينزلونك المنزلة الرفيعة. وهكذا نحن نحث دائما على أن نكون متعاونين بشوشين، نبتسم أيضا في وجه أخينا لأن هناك فيها صدقة. وهكذا يكون الإنسان عندما نقابل بوجه بشوش وبوجه حسن، نقبل من الآخرين.
1: نعم.
0: ولا نكون محكمين.
1: نعم. وفي في مقولة لطيفة لا أدري هل هي مثل أو مقولة دارجة في حضرموتنا، إذا ما عندك تتصدق بفلوسك تصدق بدروسك.
0: بدروسك يعني تروح
1: تقسم للناس.
0: جميل جدا.
1: يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تقسمك في وجه أخيك لك صدقة.
0: نعم صحيح. ونحن دائما نكون بشوشين ونكون متعاونين، ونحن في حضرموت تقريبا إجماع، لأن هناك في تعاون وفي تسامح وفي أيضا ابتسامات. وهكذا يكون الإنسان، يعني لا يكون ذو وجه عبوس، ويكون هكذا نتفائل ونبتسم ونتغاضى عن كثير من الأشياء، ونكون متحابين يعني في الله وفي دنيانا أيضا.
1: حتى يقولون بعض أحيان فلان وجهه

0: صباح الخير يا حضرموت، ونرحب بكم الآن مستمعينا الكرام إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية لنطلع على النشرة الجوية والطقس للأربع والخمس ساعة القادمة. ومعنا على الخط الراصد الجوي صلاح العبثاني. أسعد الله صباحك صلاح. أهلا
1: وسهلا، حياكم الله، صباحكم بكل خير يا مرحبا وسهلا.
0: نعم تفضل، ماذا لديك اليوم؟
1: أجواء رطبة وحارة إلى شديدة الحرارة وصهوة إلى غائمة جزئية، احتمال خطورة الأمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرصاد سقطرى والرياح معتدلة تشتد حول الأرخبيل وأجزاء من الساحل الجنوبي. الأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة في المناطق الجبلية، احتمال طول أمطار عادية بعضها غزيرة مصحوبة بحبة البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمحافظات الغربية والجنوبية الغربية، قد تمتد لتشمل أجزاء من محافظة العجمية وحضرموت المهرة. الأجواء في المناطق الصحوية جافة وصحوة إلى غائمة جزئيا بوجه عام، حارة إلى شديدة الحرارة أثناء النهار تعتدل ليلا والصباح الباكر. احتمال طول أمطار رعدية على أجزاء من صحاري المهرة حضرموت والجوف والرياح معتدلة تنشط، فلا تعمل على إثارة الأكلمة والرمال. درجة الحرارة اليوم والصورة في عدن 30 في مكلا 35، في الحديدة 32 في سقطرى 35، في الغيضة 30 25، في صنعاء 33 18، في تعز 33 21، في الضالع 32 19، في سيئون 44 30، في مأرب 43 24، في عدن 37 27. البحر يكون بإذن الله تعالى معتدل إلى مضطرب على الساحل المهرة وحضرموت، بما يكون خفيف إلى معتدل على صباح الشبر وأبيض وعدن وباب المندب. يكون خفيف الموج على الساحل الغربي، طيب الموج على أخبيل سقطرى. المركز الوطني ينبه لمطر بركة السفن والصيادين مرتدي البحر في الساحل الشرقي والجنوبي وخليج عدن وحول أخبيل سقطرى وبحر العرب. اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح. كما ينبه المركز أيضا المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة. ألا يهيب بلفة المواطنين في المناطق التي توقع ظهور أمطار عليها تجنب مجاري السيول والوديان وعدم النفوذ في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة. صراحة العبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المقلة.
0: شكرا جزيلا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، لازلنا معكم والآن مع جولة في الصحافة المحلية، حيث صدرت في مدينة المكلا هذا الصباح صحيفة 30 نوفمبر العدد 549. الصحيفة كالمعتاد حملت العديد من العناوين البارزة، نختار بعض العناوين من بعض الصفحات ونبدأ بالصفحة الأولى التي كرست هذه الصفحة للحدث الوطني الحضرمي الذي انعقد يوم أمس. هناك صورة كبيرة ملونة أعلاها لسيادة المحافظ وهو يلقي الكلمة، وأسفلها جانب من الحضور وأبرز العناوين.
1: المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى حضرموت، أولا شراكة في الوطن وحق يصان وقرار يحترم وعدالة في السلطة والثروة وأمان للأجيال.
0: حضرموت لا تطلب امتيازا على حساب أحد، وإنما تطالب بحقها العادل في الشراكة والقرار والتنمية.
1: تأسيس المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى محطة مفصلية في مسار توحيد الإرادة الحضرمية وبناء موقف سياسي جامع قادر على حماية الحقوق وصناعة القرار والتأثير في مستقبل حضرموت واليمن.

0: ونذهب الآن إلى الصفحة الخامسة وهي صفحة المتابعات، واخترنا لكم بعض العناوين.
1: المدير العام للمديرية سيئون يناقش استكمال قاعدة بيانات مبادرة مسح الأسر بالمديرية.
0: المدير العام لمديرية تريم يهنئ الطالب أحمد سالم عبد الحميد بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة.
1: جوبان يعقد اجتماعا لمناقشة تنظيم أوضاع الوافدين بالمديرية.
0: وفي الصفحة السادسة من صحيفة 30 نوفمبر الصادرة هذا الصباح، في حاضرة حضرموت مدينة المكلا وهي الصفحة الاقتصادية التي يشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد أحمد بعمر، ونستعرض العناوين الآتية.
1: في لقاء تشاوري نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الحكومة والقطاع الخاص يناقشان تعزيز التنسيق للشراكة في المشاريع والاستثمار وتحسين بيئة العمل.
0: وزير الزراعة يفتتح ورشة لمناقشة المسودة الأولية لتحديث استراتيجية الزراعة والأسماك 24-30-2000.
1: لجنة المناقصات بحضرموت تقر ترسية عدد من المناقصات.
0: وهناك أيضا العمود الأسبوعي أفاق اقتصادية للزميل المحرر الاقتصادي. وفي صفحة فضاءات وهي الصفحة السابعة من صحيفة 30 نوفمبر، هناك بعض المواضيع لبعض الزملاء نقرأ منها.
1: كتب سليمان مطران شكرا دولة الكويت.
0: وأيضا عمود أسبوعي لعبد العزيز الصير تحت عنوان نظرات، نظرة واقعية.
1: وكتب الزميل محمد علي عمرو العودة إلى المدرسة.
0: وأيضا هناك موضوع الزميل عبد القادر سيد بصر في ذكرى ميلاد خير البشرية.
1: وكتب خميسة عوض بن فاتح بين الأمل واليأس.
0: وفي الصفحة العاشرة من صحيفة 30 نوفمبر وهي صفحات حوار، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء لصحيفة 30 نوفمبر،
1: نتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع عدد من المنظمات لجذب المشاريع التنموية والإنسانية التي تخدم المرأة والطفل خلال المرحلة القادمة.
0: حاورها الزميل عبد العزيز با محسون. وفي الصفحة 11 وهي صفحة الثقافة والفن التي يشرف عليها الزميل عمر علي فسلمى، نقرأ هذه العناوين.
1: كتب خالد بنهار 29 عاما مرت على رحيل شاعر الأغنية الحضرمية أحمد بومهدي 1936-1997 ميلادية.
0: ملخص كتاب طلاقة اللسان، اكتشف أسرار المحادثة الفعلية للدكتور محمد كرامة بن دهري.
1: وكتب المحرر تقاسيم قلم.
0: ونذهب الآن إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة 30 نوفمبر ونقرأ العناوين الآتية.
1: الدكتور عمر بن عبد العزيز كتب الفرق بين تعاليات المعري ودانتي.
0: الدكتور هادون العطاس يحاور عن حياة والده التربوية والاجتماعية في منتدى عميد الوفاء بالمكلا.
1: خبير صيني يعتنق الإسلام في أحد المساجد عدن بعد رحلة بحث استمرت 3 أسابيع.
0: السعودية تستعيد المها العربي بعد 4 عقود.
1: وكتب صالح عسكون الكلمة الأخيرة، 31 أغسطس يوم جديد في حضرموت.
0: كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 30 نوفمبر الصادرة هذا الصباح في مدينة المكلا.

0: يا حضرموت، وعدنا لكم لنذهب إلى الزخم الحضرمي الذي حدث بالأمس، وقد انعقد يوم أمس الاثنين المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى في مدينة المكلا، وقد خرج المؤتمر بمخرجات تصب في مصلحة حضرموت وأبنائها.
1: الزميل صالح محمد المتواجد في مدينة المكلا كان أيضا متواجدا يوم أمس في قاعة الفقيد علي هود بعباد، وأجرى عددا من اللقاءات مع بعض المشاركين في المؤتمر، وهو الآن معنا على الطرف الآخر من الهاتف ليصف لنا الحدث الوطني الحضرمي الأبرز يوم أمس. صباح الخير زميلي يا صالح.
2: صباح النور والسرور أستاذ محمد، أحييك وأحيي كل الزملاء المرابطين في هذه الحلقة المباشرة من برنامج صباح الخير يا حضرموت، ونحن في عاصمة محافظة حضرموت المكلا التي شهدت الحدث التاريخي الهام لحضرموت. حضرموت أولا أستاذ محمد، طبعا كما أسلفت لنا قاعة الفقيد علي هود بعباد احتضنت هذا الحدث التاريخي الكبير الذي بلغ أكثر من 1700 مشارك من 28 مديرية على مستوى محافظة حضرموت. طبعا الحدث التاريخي الهام وهو المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بدأ بكلمة توجيهية لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت رئيس المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى الأستاذ العزيز الدكتور سالم أحمد الخنبشي، الذي تطرق في كلمته للعديد من الجوانب المتعلقة بآداب ورؤى هذا المجلس الذي بإذن الله تعالى سيكون له أثر كبير في المجتمع أو داخل المجتمع الحضرمي. وأشار الأستاذ الخنبشي في كلمته بأن حضرموت ستبقى تاريخا، ستبقى لأجيال عديدة. أشار أيضا إلى أن العلاقة التي تحتضن حضرموت مع المملكة العربية السعودية علاقة متينة منذ التاريخ، وتطرق أيضا الأستاذ الخنبشي إلى تكاتف أبناء حضرموت من أجل إنجاح هذا الحدث التاريخي الكبير. وأيضا أستاذ محمد، عقد المجلس للجنة التحضيرية، عقد اجتماع رأسه للمحافظ، وتمت أيضا قراءة التوصيات والأهداف من قبل الشيخ العزيز سلطان زكي التميمي عضو اللجنة الأساسية للمؤتمر. طبعا هناك العديد من الفقرات في المؤتمر الذي استمر لساعتين متتالية، هناك كلمات للشباب، هناك كلمات للمرأة، هناك كلمات أيضا للشيوخ، هناك كلمات للشخصيات الاجتماعية، أيضا هناك الشعر بالمناسبة قدمت القصيدة الشعرية. وخرج الجميع من هذا المؤتمر متأملين لحضرموت، حضرموت التاريخ، حضرموت الثقافة، حضرموت المحبة والود والاحترام. خرجوا وهم سعداء جدا بهذا الحدث التاريخي الهام الذي شهدته عاصمة محافظة حضرموت المكلا من يوم أمس بإذن الله تعالى. طبعا الحضور كان من كافة المكونات، حضور كان من كافة الشخصيات. هناك أيضا كان حضور للأستاذة أطرح محمد جمعة خان مديرة إذاعة المكلا، والتي كانت أيضا متواجدة ضمن المشاركين في هذه الفعالية التاريخية لحضرموت الخير. طبعا أستاذ محمد لا أطيل عليك الحديث عن هذا الحدث، حدث حضرموت حديث ذو الحزون. يوم تحدث كانت الفعالية بكل ما تحمله من تفاؤل لأبناء وادي حضرموت، بل تاح لنا واديا. وهناك رصد ميكروفون برنامج صباح الخير يا حضرموت عدد من الأحاديث للمشاركين في هذا المؤتمر العام التأسيسي، نستمع إلى الأحاديث التي رصدها ميكروفون البرنامج.
3: طبعا في هذه اللحظات عقب هذا الحدث التاريخي الذي شهدته مدينة المكلا محافظة حضرموت بجانب الدكتور العزيز طلال سالمين بن منصور أحد الشخصيات الطبية الهامة الكبيرة في وادي حضرموت بل المحافظة. دكتور طلال، ماذا تريد أن تقول وكيف تنظر لهذا المؤتمر؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. والله صراحة اليوم كان عرس حضرمي بامتياز، وإن شاء الله بإذن الله نحن نقول أنه اليوم اجتمعت حضرموت على كلمة واحدة لإخلاق لخلق توازن في المعادلة السياسية والمعادلة الوضع الذي تعيشه البلاد، وإن شاء الله نقول أنه هذا المؤتمر هو بداية حقيقية لأن تأخذ حضرموت إن شاء الله مكانتها وحضورها إن شاء الله المتميز في المستقبل إن شاء الله، كذلك أيضا نيل حقوقها كاملة، نيل حقوق حضرموت كاملة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك.
5: طبعا المؤتمر هذا التاريخي يضم جميع مكونات في محافظة حضرموت سواء وادي أو ساحل أو هضبة، ويمثل انطلاقة إن شاء الله إلى مستقبل واعد لحضرموت، وأتمنى أن تكون لحضرموت حكمها الذاتي ويكون لها ثرواتها وجزء كبير منها إن شاء الله، وحضرموت أولا وتستحق الخير. أروى العكبري، نائب مدير مكتب السياحة حضرموت.
3: بجانب إحدى الهامات الوطنية من المرأة الأستاذة العزيزة فاطمة بلعجم، أستاذة فاطمة اليوم في مدينة المكلا، اليوم في عاصمة محافظة حضرموت، حدث تاريخي كبير، كيف تنظرين لهذا الحدث؟
6: والله اليوم صراحة أقول لك يعني عيوني دمعت صراحة، يوم عرس كأنني في عرس عرس عرس لأهل حضرموت. أتمنى أنه اليوم بالفعل مخرجات اليوم المجلس التنسيقي يأتي بالفعل بحقوق حضرموت المهضومة المئات يعني العقود من الزمن مرت. أتمنى أنه المجلس التنسيقي يصل وتصل سفينته إلى بر الأمان، يصل بحضرموت إلى بر الأمان. اليوم حتى وجود المرأة ما شاء الله يعني وجود موجود ووجود وبقوة. أتمنى أيضا يحطون في عين الاعتبار وجود المرأة في الهيئات العليا، في هيئة الرئاسة، في المستشارين، في يكون للمرأة دور حقيقي فعال. اليوم صراحة شعور لا يوصف، شعور كأنه بالفعل حضرموت ولدت من جديد. فاطمة بلعجم، عضو هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني.
3: أيضا في هذه اللحظات معي هامة تربوية، هامة لها أثر كبير في مجتمع محافظة حضرموت، أستاذي العزيز الأستاذ صالح عوض عرم، شخصية بنت حضرموت من ناحية التربوية والناحية الاجتماعية. أستاذ صالح، كيف تنظر لهذا المؤتمر، هذا الحدث التاريخي في مدينة المكلا؟
7: الاجتماع هو حلم تحقق، فيه الكثير من الآمال والتطلعات، ومصداقية هذا المؤتمر هو أن نرى قراراته في الواقع. جهد كبير بذل فيه، ونسأل الله أن تكون من نوايا مطايا لأن توصل حضرموت إلى مصاف ما نتمناه، وأن تحقق كل ما تصبو إليه، وأن تتحصل على حقوقها كاملة. والعفو، اسمي دكتور صالح عوض عرم، أستاذ جامعي متقاعد، كنت مدير عام تربية في حضرموت ومدير عام مؤسسة حضرموت التنمية البشرية.

0: صباح الخير يا حضرموت، وهكذا تتنوع الفقرات اليومية في هذا الصباح الجميل. والآن مع التحليل الرياضي الصباحي مع الإعلامي الرياضي الزميل عزيز فهمي باحمدان. فهمي، اليوم سنتحدث عن مواضيع رياضية ساخنة، ونبدأ بمنتخباتنا الوطنية الثلاثة، الأول والناشئين والشباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك أستاذ محمد،
0: صباح
1: أستاذ أخرى جماعة كنترول، وكذلك المستمعين الكرام. الرياضة متجددة ونشاطات ما شاء الله تبارك الله. منتخباتنا الوطنية، طبعا المنتخب الوطني للشباب بيوم أمس خسر مستهل مبارياته، خسر أول مباراة في مستهل مبارياته في كمبوديا بتصفيات التمهيدية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا. خسارة موجعة أولية، لكنها إن شاء الله بإذن الله نعوض أمام الكويت واليابان، رغم أن الكويت واليابان أقوى من منتخب الكمبودي الذي خسرنا أمس أمامه. عموما هذه التصفيات التمهيدية، وهذا واحد من المنتخبات الثلاثة التي تتجهز للمشاركات الاستحقاق والاستحقاقات الخارجية خليجيا وعربيا وآسيويا. فالمنتخب الوطني الأول يواصل معسكره في العاصمة عدن بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، يطمح في مشاركة إيجابية جديدة في كأس الخليج، وإن شاء الله بعد طبعا كأس الخليج بعد أن سجلنا أول انتصار في الدورة الماضية.
0: صحيح،
1: كنا نخرج بنقطة واحدة، يعني حتى سموا نحن منتخب بنقطة، لكن اليوم المنتخب يعني يستعد في عدن لهذه البطولة رقم 27 التي ستحتضنها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. المنتخب يدخل بمعنويات عالية على اعتبار أنه تأهل إلى كأس آسيا، وهذا إنجاز كبير تحقق، وكأس آسيا في يناير أيضا في السعودية، لكن البطولة الخليجية هذا الشهر سبتمبر اللي نحن اليوم فيه الفاتح منه، وآخر الشهر طبعا البطولة ومجموعتنا قطر والإمارات والبحرين، ونحن فزنا أول فوز على البحرين في البطولة الماضية، أول فوز في تاريخ المشاركات اليمنية في كأس الخليج، وإن شاء الله يكون الفال طيب ويقدم منتخبنا بحسب الاستعداد، بحسب المرحلة الإعدادية الجارية الآن في عدن، وبحسب المعنويات المرتفعة لدى اللاعبين من خلال كما قلت التأهل إلى كأس آسيا، وعطفا على المستوى الذي قدمه المنتخب في البطولة 26 في الكويت، وبإذن الله يكون للمنتخب حضور طيب يمسح به المشاركات الخليجية السابقة. يبقى معنا المنتخب الصغير، المنتخب الناشئين الذي نحن دائما نتفائل، وهذه المرة قيادتها قيادة المنتخب، قيادة حضرمية بقيادة المدرب أنور عاشور سعدان، ومدرب نادي المكلة هو مسؤول المنتخب، والمكلة تأثر
0: صحيح،
1: فتأثر المكلة بغياب نور عاشور، لكن هذه مهمة وطنية مع الناخب الوطني، فالأولى أنه يكون من ضمن قائمة المنتخبات المدربين على المنتخب الوطني، وبإذن الله يعود إلى المكلة، أو أنه المكلة يكون بديل لأنور، يكون بديل ناجح بإذن الله مثل ما قدم أنور مع الأخضر. عموما المنتخب الوطني للناشئين يعسكر الآن في مدينة زنجبار بعاصمة العاصمة الأبينية، يعني هو يستعد اليوم آخر يوم في مرحلة الإعداد ليون للمكلة، معسكر يسبق المشاركة في غرب آسيا، ويسبق المشاركة في بطولة الخليج للناشئين، ويسبق المشاركة أيضا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، المؤهلة أيضا كأس العالم، وهذه أعتقد أنها المشاركة الأخيرة اللي هي حق تصفيات آسيا، أي أهم من مشاركة الخليج ومشاركة غرب آسيا، رغم أنه نحن في غرب آسيا حزنا على بطولتين، إنجاز جديد، إنجاز إن شاء الله يتحقق على يد الكابتن أنور عاشور، والأمل أنه المنتخب في شهر نوفمبر يشارك في التصفيات النهائية أو التصفيات التمهيدية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
2: نعم، هذا في الشأن الدولي طبعا، فماذا عن الشأن المحلي وبطولة الجمهورية، كأس الجمهورية والدوري؟
1: نعم، بطولة كأس الجمهورية الأندية الحضرمية استفاقت، يعني عادت كان في الجولة الأخيرة للدوري تعرضت أنديتنا لخسارة موجعة، الشعب الاتحادي بالتضامن من سد مارب المكلة من وحدة صنعاء، وتعرضنا لثلاث خسائر قوية جدا، لكن اليوم في بالنسبة للكأس الآن عندنا ثلاثة أندية تأهلت للدور الثمانية، يعني من بين ثمانية أندية ثلاثة أندية حضرمية، وباحتمال يقعد النادي الرابع اللي هو سلام الغرفة سيلعب مع أهلي عدن، إذا فاز السلام بينضم، بتكون الثمانية الأندية المتأهلة من الجمهورية فيها أربع أندية حضرني الشعب فاز على التلال في عقر إدارة في عدن في مباراة جميلة جدا نقلت بالتلفزيون وقيمت مساء في الحبيشي أعاد الدور التاريخي لملعب الحبيشي ليلة مباراة كانت جيدة جدا وخاصة من طرف نادي شعب حضرموت الذي أمتع الحضور وأمتع المتابعين على الشاشة وسجل رباعية في التلال في عدن والتضامن أيضا ثأر خسارته في الدوري من سد مارب وخرج فائز هنا في المقلة وبركلات الترجيح بعد التعادل أيضا يعني مجموعتنا تأهل نادي سيئون وأخرج أهلي صنعاء نادي سيئون في الدرجة الثالثة أخرج أهلي صنعاء في الدرجة الأولى وأهلي صنعاء نادي كبير وتاريخي وأيضا نادي سيئون لكن الظروف التي حاطت نادي سيئون فهبطوا الآن إن شاء الله بإذن الله تكون بداية استعادة مجد هذا النادي من هذه البطولة يبقى معانا سلام الغرفة وأهلي عدن إن شاء الله يحقق سلام الفوز ويتأهل يكون رابع وأكيد بيكون في صدام بين أندية
0: صحيح
1: نحن نتحدث عن ثمانية وبينهم إن شاء الله يكون من أربعة أندية أكيد في صدام عموما نحن نتمنى إن شاء الله أنه نحافظ حضرموت على هذا التوهج الرياضي نحن الآن أصبحنا كلنا للرياضة الوطنية ليست في حضرموت فقط للرياضة الوطنية الكل ينظر إلينا أنه حضرموت الاستقرار وحضرموت الأمن وحضرموت استمرارية الأنشطة الرياضية دفعت من الناس كلها تنظر إلى حضرموت والآن في تحديثات في ملعب فريق بارادم من قبل مؤسسة الناصر نفس المؤسسة هناك استحداثات وتأهيل وترميم للأولمبي وبالإضافة إلى جهود ودعم السلطة المحلية وزارة الشباب والرياضة تأتي هذه الفعاليات الاهتمام بالبنى التحتية مكملة فعلى العموم أنه نحن في حضرموت يعني زي ما قلت أنه نفخر ونعتز أنه نحن أصبحنا واجهة مشرفة وواجهة وقبلة للنشاطات الرياضية لأن نحن نستعد كما قلت لاستضافة المنتخب الوطني للناشئين المنتخب الوطني للنشاط فعال الخير في المكلمة
0: دائما
1: إن شاء الله نعمل استمرارية هذا الدعم استمرارية النشاطات الرياضية وطبعا طالما نحن نتحدث عن النشاط المحلي عندنا يوم الجمعة إن شاء الله المباراة النهائية لبطولة كأس البلدة بكرة القدم أمس تأهل نادي الشعب على حساب نادي وحدة شعير فاز بنتيجة كبيرة 6-0 وقبلها طبعا تأهل نادي سمعون الآن المباراة النهائية يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله ستجمع بين سمعون الشهر وشعب حضرموت واليوم طبعا هناك لقاء يختص بالترتيب والإعداد لهذه المباراة وطبعا هي مباراة من ضمن فعاليات موسم البلدة لكنها تأخرت بفعل ارتباطات الأندية الشأن الرياضي هناك في أولويات الأولوية كانت النشاط الخارجي والنشاط الوطني فشعب حضرموت وسمعون الشهر والأندية اللي شاركت في كأس البلدة كانت مرتبطة بثلاث بطولات مركزية دوري الدرجة الأولى اللي نحن يعني نفخر إنه خمسة من أنديتنا كأس الجمهورية أكثر من 12 نادي من حضرموت ودوري الدرجة الثالثة الذي أسفر عن تأهل يعني نادي شباب روكم من الساحل ووحدة التريم وشباب القطن من الوادي وبالتالي هذه الأنشطة يعني جعلت الاتحاد كرة القدم والسلطة المحلية في المحافظة ترجع بطولة كأس البلدة إلى أن نستقر في وضعية النشاطات المركزية الوطنية الآن نحن أمام استراحة بالنسبة للدوري العام للدرجة الأولى أمام استراحة أيضا
0: وهي فرصة لنا
1: كأس الجمهورية الآن نبدأ فبعض إنه يتساءل يقول لك وين البلدة
0: أخذنا
1: الآن يوم 1-9 كانت هناك أولويات لأن البطولات هذه الموسمية بطولات الأعياد البطولة الداخلية نحن نعتبرها كمحطات إعدادية للبطولات المركزية والوطنية نحن اليوم على مشارف إنه شعب حضرموت بعد 10 أيام بيروح بيعسكر بيشارك باسم اليمن في كأس الخليج
0: نعم صحيح
1: وقبلها التضامن وشعب حضرموت ليست غريبة عليه إنه هذه
0: دائما تكون هناك
1: وبالتالي إنه يعني الكل يحسب حضرموت إنه استمرارية النشاط دفع بأنديتنا إلى أنها الآن تتربع نادي الشعب الآن متصدر 6 أسابيع نادي التضامن في المركز الثاني المكلا نعم تراجع شوي لكنه قدم في البداية نعم الآن بالإمكان يرجع فالنتائج الطبيعي والثمرة الجميلة جدا إنه هذه بطولاتنا المحلية بدأ من كأس العالم عفوا من كأس حضرموت يعني إحنا نقول إنه كأس حضرموت
0: صحيح
1: حضرموت أنشطة البلدة وأنشطة البطولات المحلية والوطنية داخل المحافظة سواء في الساحل الوادي هي ثمرة طيبة وإيجابية ونشكر صراحة السلطة المحلية على الدعم مكتبية الشباب والرياضة وهذه دعوة أيضا للأندية الاستمرار والمحافظة على المراكز والدرجات التي نحن اليوم عندنا 5 في الدرجة الأولى عندنا 4 و3 في الأندية في الدرجة الثانية عندنا تنافس صعد إلى الدرجة الثانية وهي التريم شباب القطن وشباب روكو
0: صحيح.
1: وهي رسالة أيضا للسلطة المحلية مكتب الشباب رياضة إنه هذه الثلاثة الأندية بحاجة إلى دعم ومساندة مثل ما سالت المكلة وطلع بعد 40 سنة.
0: نعم
1: مثل ما سالت الضامن وطلع بعد 30 سنة.
0: نعم.
1: إلى الدرجة اليوم نحن نتشبث. الدرجة الأولى يتشبث الشعب اللي يحافظ على أنه يمثل حضرموت طوال 35 عام.
0: نعم.
1: الدرجة الأولى الآن تضامن عاد بعد فترة غياب المكلة بعد فترة غياب الآن نحن عندنا سبعون الحمي غيل الشحر الشبيل وبالتالي
0: نعم.
1: لازم الكل يدفع بأنه حضرموت تواصل نهجها وتواصل توهجها الرياضي وأنها قبلة يعني مشرفة الرياضة الوطنية.
0: نعم. أشكرك زميلي العزيز فهمي بالعبان
1: برشلونة برشلونة على
0: برشلونة
1: برشلونة خمسة
0: خمسة
1: الثاني بخمسة نحن
0: رجالنا كأس العالم بينهم وبين ريال مدريد فارق الأهداف صراحة
1: البطولة بطولة الدوري الإسباني يبدو أنه البداية قوية ومبكرة بين الاثنين يعني فيبدو أنه المباراة اللي بينهم بتفصل في موضوع الصدارة
0: أكيد
1: أنه البارح فاز برشلونة وقبل البارح فاز ريال مدريد والآن الجميع متساويين ثلاث مباريات حصدوا ثلاث انتصارات الاثنين متصدرين الدوري الإسباني لكن برشلونة بأفضلية الأحداث
0: يظل برشلونة عنده. أشكرك زميل عزيز فهمي بحمدان العلامة الرياضي على هذا الفقرة وهذا التحليل الجميل ونلتقي إن شاء الله. شكرا
1: لله تعالى.
0: شكرا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت. الان مع الفقره الخاصه بالتنميه البشريه والزميل المدرب صلاح عبد الله برام. صباح الخير صلاح.
1: صباح الخير زميلي محمد وزميلتي أروى والمستمعين الكرام.
0: فبدأت أكبادنا كيف نحافظ عليهم وكيف نجعل ونصون عيادنا في هذه الأيام صراحة؟
1: والله حقيقة دائما حينما نتكلم عن تربية الأبناء نجد أن أبناؤنا هم أولى الناس بعنايتنا، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل فلذات الأكباد هم زينة الحياة الدنيا، بل إنه الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فدائما الحياة التي نتحدث عنها وأولادنا في هذه الحياة، نجد أن كثير من الآباء والأمهات قد يكون مشغولا عندنا يكون مشغولا بالحياة، وما في الحياة من مشاغل، بل إن الكثير يذهب ويشتغل ويكد ويعمل لأجل أبنائه. لماذا؟ لأجل أن يبعدهم من الفقر، لأجل أن يعيشهم حياة كريمة، على كل ما لكي يؤمن مستقبلهم. فنجد الكثير يعمل ويكد، فهنا يذهب إلى أنه ينميهم ماليا ماديا، ولكن ينسى أنه كيف يربيهم. وهنا تأتي في الحياة التربية مهمة. لماذا؟ لأن هذا الإبن الذي هو أمامك تريده أن يكون بذرة صالحة في المجتمع. إذا أعطيته المال وتصرف في هذا المال في غضب الله عز وجل أو في مال

0: ربيته تربية حسنة فتجد أنه ولد صالح يدعو لك، وأيضا يقوم ويعمل لك تلك الدعوات والأعمال التي تكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن بجد في هذه الحياة نريد أن نحافظ على أبنائنا ونربيهم ونصونهم، ودائما نجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فنجد أن الولد هو الذي يولد على الفطرة، لكن هنا يأتي دور تربية الأب والأم في هذه الحياة. ودائما حينما تربي أبنائك اجعل مرضات الله عز وجل هي أعظم المرضات التي توصلك إلى ذلك الولد الصالح الذي يدعو لك.
1: نعم صلاح، أو لو نتحدث عن أبرز النصائح التي ممكن أن نقدمها للحفاظ على أبنائنا، ومعلوم أن وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
0: نأخذها من هنا، عندما نتحدث عن ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. نعم، لكن قد يأتي لك صديق سوء ويلعب بإذنك ويفعل فيه الأفاعيل، ونجد أنه يختفي هنا دور النشأة التي أنشأتها لإبنك. فعندما يكون صغيرا قد تجد الإبن طائعا مستقيما، لكن حينما يختلط بأصدقاء السوء تجد أن الإبن يختلف ويخرج من الطريق القويم والصراط المستقيم. وحينما نتحدث عن تلك النصائح في حياتنا، نجد

رزق من الله سبحانه وتعالى يجد أنه ملك له. لذلك اذهبوا يمين عليكم أن تذهبوا يمين، اذهبوا يسار فعليكم أن تذهبوا يسار. وهنا يكون الاختيار للأبناء في حياتهم، وهذا الشيء يجعل أنهم ينظرون إلى الأب وإلى الأم بأنهم مسيطرين على حياتهم. فنجد أول ما يأتي فرصة للتمرد يتمردون ويخرجون عنهم. الشيء الآخر أيضا أو النصيحة الثانية، دائما ما نتحدث أن كثير من الآباء والأمهات يحافظ على أبنائه محافظة كثيرة، كأنه متمسك بهم ولا يرضى أن يحدث لهم شيء، وهذه دائما مقدمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن علينا الأخذ بالأسباب. فيكون في كل حاجة يذهب ويعقم ابنه، خرج إلى الشارع يذهب ويغسله، خرج مع أصحابه ينظر إليه أين ذهب أين جلس أين قام، فيجد نفسه الابن مراقب في كل حياته. ولكن دائما فسبحان الله هذا الشخص الذي يكون بهذا الشكل، نجد أن أي مرض يصيب الناس يصيب ابنه بسرعة، فلا تكون معه حماية. ونجد أن الشارع دائما ما هو، لا نقول يا ربي الشارع قد يكون، نقول إنه يعلم أو يكتسبك خبرات، لكن تجد أن هذا الابن الموجود مع الذي دائما أمه يريد أن يخرج لا تخرج اجلس هنا، مثلا أخذ شيئا قم أغسل يدك بالماء والصابون أو تقوم هي تغسله. فنجد سبحان الله أي شيء ولو بسيط يصيب هذا الابن يجعله ينكسر، بعكس ذاك الذي في الشارع تجده يقام. فهنا تكون المقاومة قليلة من ذلك الطفل. أيضا حينما نتحدث عن النصائح، دائما ما نذكر بأن أبنائك حينما يكونون معك اشركهم في حياتك، لا تجعلهم هكذا أنا مشغول، أنا دائما عندي أعمال لا أستطيع أن أكون معهم، لكن أقول لك خصص لهم ولو يوم في الأسبوع، أخرج أنت وياهم، اذهب إلى البحر، اذهب إلى حديقة، خذهم إلى مول، مش ضروري تشتري أشياء ثمينة وغالية، لكن علمهم، خرجوا معك حتى تذهب إلى سوق الصيد، شد ابنك معك، تذهب تأخذ فاكهة خذه معك، اجعله يتعلم حينما، فأكيد بكرة يريد أن يخرج هو إلى الدنيا وإلى الحياة، فلم يجد أباه معه ولم يجد أمه معه، سيجد أمامه الناس والشارع. أيضا حينما نتحدث دائما نتحدث إلى الابن

مثلا حينما يكبر تخصصه. فليس أنا دكتور اجعل ابني يكون دكتورا، أو أنا نعم كل أب وكل أم يريد ابنه يكون أفضل منه، ولا يريد أحد غير أبنائه أن يكون أفضل منه. لكن هذه المعلومة ليس بأنك أنت ظلمت مثلا في الحياة، أو أنت أردت أن تختار الحياة فسبحان الله عكستك الحياة واتخذت مجرى آخر فتجعل أبنائك لا اذهب وكن دكتورا لأن هذا حلم حياتي وأنا صغير أريد أن أكون دكتورا. فنجد أن مثل هذه الأشياء أيضا ليست إيجابية في تربية الأبناء. أيضا الله سبحانه وتعالى الذي يربي وليس نحن الذين نربي، ولذلك نجد الحديث صلى الله عليه وسلم يقول لنا أدبني ربي فأحسن تربيتي. ونجد أننا في هذه في هذه النقطة حينما نتحدث عنها

0: حريصا عليه في حياتك.
1: شكرا زميلي العزيز سيد عبد الله ابراهيم مدرب التنميه البشريه يحكم على هذه الفقره وفقره جميله اليوم كانت في بلاد اكبادنا علينا ان نهتم بهم مثل ما قلت. ارغب الوقت انتهى تقريبا نود على الاخوه المستمعين.
2: نعم سعدنا بصحبتكم من الاعداد والتقديم لهذه الحلقه زميل محمد احمد بن الشيخ ابو بكر.
1: شاركتني تقديم الزميله اروى بايزيد.
2: ولكم التحيه من منفذ حلقه اليوم معتز سالم علي.
1: الى اللقاء.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير
2: يا حكمه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، والبداية بالعناوين. أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي. برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي حضرموت تشهد انعقاد المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بمدينة المكلا. عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومحافظي تعز والحديدة. واليمن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. تسلم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أمس رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وقامت بتسليم الرسالة إلى سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين دكتورة أفراح الزوبة في محطتها الثالثة ضمن جولتها الخليجية. ونقلت الوزيرة الزوبة تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وسمو ولي العهد، وتمنياتهم للكويت قيادة وحكومة وشعبا دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق ركن

شهدت حضرموت انعقاد المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بمدينة المكلا أمس برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وبحضور عدد من قيادات الدولة والسلطة المحلية والشخصيات الأكاديمية والسياسية والاجتماعية في محطة وصفت بأنها لحظة فارقة في تاريخ حضرموت تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها وحدة الموقف وتنظيم الإرادة وصناعة الحضور السياسي الحضرمي. وأكد عضو مجلس القيادة الخنبشي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية التي ستبث بعد النشرة مباشرة أن انعقاد المؤتمر يأتي لتأسيس مجلس سياسي تنسيقي جامع يستوعب مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية والشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع الحضرمي، ويوفر مساحة مشتركة للحوار وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤية حول القضايا والمصالح العليا لحضرموت. وأقر المؤتمر تزكية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رئيسا للمجلس وتفويضه بتشكيل وإعلان هيئة الرئاسة في فترة لا تتجاوز أسبوعين، والعمل بفتح مجال التشاور والحوار بما يضمن وحدة الصف الحضرمي. كما أقر المؤتمر البيان السياسي والمخرجات والقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق ركن طارق صالح أمس اجتماعا افتراضيا ضم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني بمشاركة عدد من الوزراء ومحافظي تعز والحديدة لمناقشة متطلبات جبهة الساحل في المحافظتين خلال فترة التصعيد. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي تعز والحديدة بالاجتماع مع الوزارات المعنية وتقديم ملفات عن الاحتياجات الطارئة لمحافظاتهم، واستعرضت أهم الاحتياجات المطلوبة من الوزارات وأهمها الدفاع والداخلية والصحة والنفط والتخطيط والخارجية. بدورها كد دولة رئيس مجلس الوزراء وقوف ودعم الحكومة لجبهة الساحل، مشيدا بالإنجازات العسكرية والصمود المتحقق في هذه الجبهة ضد ميليشيات الحوثي، مع التأكيد على أن الحكومة ستدرس كافة المتطلبات المطروحة وستعمل على تحويلها إلى آليات عملية كجزء من جهود الحكومة في المعركة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بن غفير برفقة مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال باعتبار انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى واستفزازا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم. ودعت وزارة الخارجية دعت المجتمع

0: الشرقية. الخبر الأخير في هذه النشرة: وجاء وزير النقل محسن العمري قيادة قطاعي المطارات وسلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومدراء المطارات في المناطق المحررة برفع تقارير شاملة وشفافة تتضمن تقييما شاملا ودقيقا لأوضاع المطارات في مختلف الجوانب الفنية والإدارية وتحديد أبرز الإشكاليات والاحتياجات والمقترحات والحلول، وكذا آلية واضحة للتعامل مع الجهات المنتدبة والعاملة داخل المطارات. جاء ذلك خلال ترأسه أمس بالعاصمة المقاطعة عدن الاجتماع التقييمي الأول لقطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بمقدمته يتقدمها قطاع المطارات وسلامة الطيران. وأكد الوزير العمري على أهمية التنسيق وخضوع جميع الجهات العاملة داخل المطارات للإشراف المباشر لقيادة المطارات وفقا للقانون والنظام مع رفع أي مخالفات إلى قيادة الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. من إذاعة المكلة قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، حررها من إدارة الأخبار الزميل صلاح عبد الله إبراهيم، نفذ الزميل معتز سالم علي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، أبناء حضرموت في الداخل والخارج، الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر التأسيسي الأول، رؤساء وممثلي والمكونات والقوى والأحزاب السياسية والمجتمعية والمدنية، السادة الحضور كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتج اليوم في لحظة ليست عابرة من تاريخ حضرموت ولا في مسارها الأساسي، بل في محطة تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها وحدة الموقف وتنظيم الإرادة وصناعة الحضور السياسي الحضرمي. إن انعقاد المؤتمر التأسيسي العام الأول للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى اليوم ليس مجرد مناسبة تنظيمية ولا إضافة إلى خارطة المكونات السياسية، وإنما يأتي بوصفه مجلسا سياسيا تنسيقيا جامعا يستوعب تحت مظلته مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية الحضرمية والشباب والمرأة وفئات المجتمع الحضرمي كافة، ويوفر لها مساحة مشاركة الحوار وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤية حول القضايا والمصالح العليا لحضرموت دون إلغاء خصوصية أي مكون أو مصادرة قراره. فالقوة التي نريدها في تعدد الأطر وتنافسها السياسي والاجتماعي إلى مصدر قوة والتباين في الرؤية إلى حوار منتج، لما يجعل المجلس منصة جامعة لوحدة الصف الحضرمي وصناعة موقف سياسي حضرمي أكثر تماسكا وتأثيرا، وهو تعبير عن حاجة حضرموت إلى مجلس يجمع ولا يفرق، ينسق ولا يصادر، ويعبر عن مصالحها وحقوقها ضمن رؤية سياسية مسؤولة تنطلق من حضرموت وتدرك موقعها في اليمن والمنطقة. أيها الإخوة والأخوات، إن اجتماعنا اليوم يمثل لحظة فارغة في مسيرة حضرموت السياسية والمجتمعية، ليس لأنه يأسس مجلسا سياسيا تنسيقيا فحسب، بل لأنه يجسد إرادة حضرمية في الانتقال من التعدد المتفرق إلى التنسيق الجامع، ومن اختلاف الموقف إلى وحدة الصف دون ردود الأفعال إلى المبادرة وصول القرار. وأن اجتماعنا هذا مع العدد الواسع من أبناء حضرموت ومكوناتها تحت مظلة واحدة هو بحد ذاته رسالة إلى الداخل والخارج بأن حضرموت قادرة على جمع كلمتها وصياغة موقفها والدفاع عن حقوقها. لقد أنجزت اللجنة التحضيرية

خلال فترة عملها حزمة من الوسائل الأساسية التي ستقدم لكم اليوم إلى هذا المؤتمر، المؤتمر العام التأسيسي، وهي وسيلة المشروع السياسي للمجلس ورؤية حضرموت لمؤتمر الحوار الجنوبي الشامل وميثاق الشرف والنظام الأساسي للمجلس، باعتبارها ثمرة لجهد جماعي ومسؤول واستجابة لحاجة حضرموت إلى إطار مؤسسي ينظم العمل ويحدد الأهداف والمبادئ والاختصاصات وآليات التمثيل والتنسيق. وأننا إذ نضع هذه الوثائق بين أيديكم فإننا ندرك أنها لا تمثل مجرد نصوص تنظيمية، بل هي تشكل مرجعية تاريخية لمرحلة جديدة من العمل الحضرمي المؤسسي. ونثق بأن مؤتمركم وقر بما يمثله من تنوع وشرعية مجتمعية سيقرها ويعتمدها لتكون أساسا لانطلاق المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى وانتقالا من تراكم الجهود والمبادرات إلى عمل مؤسسي منظم وقرار حضرمي أكثر تماسكا وتمثيلا أكبر وأكثر فعالية لحضرموت وقضاياها ومصالح أبنائها. ومن هنا نؤكد أن نجاح هذا المؤتمر لا يقاس فقط بما سيصدر عنه من قرارات ووثائق، بل بما سيؤسسه من ثقافة سياسية جديدة قوامها التوافق وتقديم المصحة الحضرمية العليا على الحسابات الضيقة وإدارة التنوع بروح الشراكة والانتقال بحضرموت من تعدد المواقف إلى وحدة الرؤية والموقف. وأن اجتماع هذه الإرادة الحضرمية تحت مظلة واحدة هو بحد ذاته رسالة سياسية واضحة بأن حضرموت قادرة على تجاوز خلافاتها وتنظيم قواها وصياغة أولوياتها والدفاع عن حقوقها بمسؤولية وثبات. ومن هنا فإنني على ثقة بأن نجاح هذا المؤتمر سيكون عنوانا لنجاح التوافق الحضرمي وبداية لحضرموت جديدة، حضرموت التي تأخذ حق صفها، التي توحد صفها وتنظم قوتها وتصنع قرارها وتحمي حقوقها وتشارك بثقة واقتدار في صناعة المستقبل اليمني والمنطقة وتؤسس مرحلة جديدة من العمل السياسي الحضرمي. وفي هذه المناسبة أحيي بكل تكبير أبناء حضرموت الذي لبوا نداء المسؤولية وحضر من كل حدب وصوب من كل مكان ليؤكدوا أن حضرموت تجمع أبنائها مهما تباعدت بهم الجغرافيا، وأن الانتماء إليها يظل أقوى من المسافات، وأن حضورهم اليوم ليس مجرد مشاركة في مؤتمر، بل هي رسالة وفاء لحضرموت وإعلان إرادة بأن يكون أبنائها شركاء في صناعة حاضرها ومستقبلها. لقد أثبتت السنوات الماضية أن حضرموت لا تستطيع أن تترك لمستقبل الآخرين ولا أن تقبل أن تتخذ القرارات المتعلقة بأرضها وثرواتها وأمنها بعيدا عن إرادة أبنائها. ولقد آن الأوان لأن تنتقل حضرموت من حضور جغرافي إلى حضور سياسي ومن قوة اقتصادية إلى قوة مؤثرة في صناعة القرار ومن تعدد في المواقف إلى رؤية حضرمية في جامعة واحدة. إن رسالتنا اليوم واضحة، حضرموت لم تبحث عن صراع مع أحد ولا تستهدف أحد، لكن لن تقبل أن تكون خارج معادلة القرار. نحن نريد شراكة حقيقية ولكنها شراكة تقوم على الندية والاحترام المتبادل، ونتضمن لحضرموت حقوقها ومكانتها واستحقاقاتها السياسية والاقتصادية والتنموية. الحاضرون جميعا أبناء حضرموت في الداخل والخارج، لقد أصبح شعار حضرموت أولا تعبير عن منهج سياسي واضح. حضرموت أولا في حماية أمنها، حضرموت أولا في إدارة مواردها، حضرموت أولا في تمثيلها السياسي، حضرموت أولا في تنميتها وخدماتها، حضرموت أولا في صياغة مستقبلها. لكن حضرموت أولا لا تعني الانغلاق أو العزلة، ولا تعني إدارة الظهر الوطن أو الحوار أو الجوار، وإنما تعني أن تكون حضرموت شريكا كامل الحقوق وأن تبنى الشراكات على قاعدة الندية لا التبعية والتوافق ولا الإملاء والمصالح المشتركة أهلا ولا الاستقطاب. أي الحضور الكريم، لقد وهب الله حضرموت ثروات وإمكانيات كبيرة، لكن السؤال الذي يجب أن نواجهه بشجاعة هو ماذا قدمت هذه الثروات لأبنائها؟ إن النفط والغاز والمعادن والموانئ والثروة السمكية والزراعية وغيرها ليست أرقاما في الحسابات، وإنما هي موارد يجب أن تتحول إلى كهرباء ومياه وطرق ومدارس ومستشفيات
وفرص عمل تنموية مستدامة. ونحن لا نطرح المبدأ من منطلق السودان من منطلق السلام بل من منطلق العدالة، وأن أي ترتيبات ستتم قريبا أو مستقبلا تتصل بثروات حضرموت وما إذا يجب أن تضمن حقوقها واستحقاقاتها، وأن يكون لأبناء حق نصيب في إدارة هذه الموارد وتحديد أوليات إنفاقها أنفاق عوائلها. فثروة حضرموت تكون أساسا لازدهار حضرموت لا سبب لاستمرار معاناتها. الإخوة والأخوات، حضرموت تمتلك كل مقومات الحضور السياسي التاريخي والجغرافي والاقتصادي والمجتمعي والموارد والكفاءات، وما تحتاجه اليوم هو أن تتحول هذه المقومات إلى مشروع سياسي مؤسسي. ولهذا فإن المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى أمام مسؤولية تاريخية تتجاوز حدود التأسيس والتنظيم، مسؤولية جمع المكونات والقوى الحضرمية كافة وتوحيد المواجب حول القضايا والمصالح العليا وتنظيم الاختلاف وإدارة بروح الشراكة وفتح مساحات الحوار والتفاهم وتقديم رؤية حضرمية واضحة ومتزنة للداخل والخارج. وبإذن الله لن يكون المجلس إطارا جيدا يضاف إلى حالة التعدد والانقسام، بل سيكون مظلة جامعة تسهم في تجاوز ولن يكون بديلا عن المكونات، بل مساحة تلتقي فيها ولا وصاية على أحد، بل هي شراكة تجمع الجميع حول حضرموت ومصالحها العليا. فالمجلس ليس بديلا عن حد ولا خصما لأحد ولا طرفا جليلا في صراعات حضرموت وانقساماتها، بل هو مظلة جامعة لتوحيد الصف وتنظيم الجهود وتقريب المواقف وتحويل تنوع حضرموت إلى مصدر قوة، وتعزز حضورها السياسي وقدرتها الدفاع عن حقوقها ومصالحها بثقة كاملة. أيها الإخوة، في وقت فاقر من أزمات التي تشهدها اليمن وتراكم الخلافات السياسية والاقتصادية والمؤسسية، نؤكد أن المشروع السياسي للمجلس ولاية حضرموت للحوار الجنوبي الشامل هو جزء من مشروع بناء الدولة، وليس مشروعا خارجا عنها. مشروع يستهدف معالجة الإخلالات المركزية وترسيخ الشراكة والعدالة وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم والمشاركة في صنع القرار. ومن هذا المنطلق فهما يؤكدان على أن تقوم الدولة على مواطنة المتساوية وسيادة القانون والشراكة والعدالة في توزيع السلطة والثروة، وأن الفيدرالية تمثل إطارا جادا لبناء هذه الشراكة بما يمنح حضرموت صلاحيات حقيقية ومسؤولية مباشرة في إدارة شؤونها ومواردها، وأن حضرموت تمتلك مقومات تاريخية وجغرافية واقتصادية وبشرية تؤهلها لأن تكون رائدا للاستقرار والتنمية وتطبيق الحكم الفيدرالي. من هذا فإن مشروع حضرموت السياسي هو مشروع شراكة وندية وحقوق مصانة يقوم على حماية خصوصيتها وتثبيت حقوقها وتمكين أبنائها من دار شؤونهم وحماية مواردها واستثمارها وتعزيز تمثيلها وتوسيع مشاركتها الفاعلة في صناعة القرار الوطني. وحضرموت تمتلك من المقومات التاريخية والجغرافية والاقتصادية والبشرية ما يؤهلها لأن تكون نموذجا لهذا الأمر. فالمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى لا يطرح مشروع حضرموت باعتبار مشروع إقصاء أو عزلة، وإنما كمشروع لإعادة بناء الشراكة الوطنية على أسس أكثر عدلا وتوازن وطني تتساوى فيه الحقوق وتوزع فيه السلطة والثروة بعدالة وتحظى فيها حضرموت بحقها في إدارة شؤونها والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار. ومن هذا المنطلق فإن تمكين حضرموت في إدارة شؤونها وحماية حقوقها ومواردها لا يمثل خروجا عن الإطار الوطني، بل مدخلا لإعادة بناء الدولة على قاعدة الشراكة والتنمية والدينية وتعزيز مركزها القانوني على أسس راسخة. لقد دفعت حضرموت ثمنا باهظا دفاعا عن أمنها واستقرارها، ولذلك فإن حماية أمنها ومجتمعها وثرواتها ومنافذها ومؤسساتها أولوية لا تقبل مساومة. ونؤكد دعمنا لبناء مؤسسات أمنية عسكرية مهنية تعمل وفقا للقانون وتحمي المواطنين وتصون السلم الأهلي وتواجه الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. وفي ظل هذه التهديدات المتصاعدة فإن خطر جماعة الحوثي مدعومة من إيران لم يعد شأنا يمنيا داخليا، بل أصبح تهديدا لأمن المنطقة ومحيطه الإقليمي والممرات البحرية والمصالح الدولية. ومن موقع حضرموت الجغرافي والاستراتيجي فإننا ندرك أن أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة عامة، ويجدد تمسكنا بمؤسسات الدولة ودعمنا لكل جهد يقود إلى سلام عادل ومستدام يحفظ حقوق سيادة الدولة وينهي الانقلاب ويعالج جذور الصراع ويحصل السلاح بيد الدولة والقانون. فسلام بلا دولة وأمن بلا مؤسسات لن يصنع استقرارا مستداما. وفي هذه المناسبة نوجه تحية وتقدير واعتزاز لأبطال القوات المسلحة والأمن الذين يؤدون واجبهم في حماية حضرموت
وصار أمنها واستقرارها ويقفون من ميادين الشرف دفاعا عن الوطن والمواطن وما تحقق الحظوظ من أمن واستقرار هو ثمرة لتضحياتهم وجهودهم وتضحيات شهدائهم وجرحاهم فلهم منا كل الوفاء والتقدير وستظل تضحياتهم مصدر فخر واعتزاز الحظوظ أبنائها. في هذه المناسبة لا يمكن أن نتحدث عن الحظوظ بأننا نستحضر علاقتنا التاريخية العميقة مع المملكة العربية السعودية. إن العلاقة بين حضرموت والمملكة العربية السعودية ليست علاقة طارئة فرضتها ظروف سياسية وإنما هي روابط تاريخية واجتماعية وإنسانية واقتصادية ممتدة عبر أجيال وأن حضرموت تنظر للمملكة وصفها جارا وشقيقا وشريكا استراتيجيا ونؤمن بأن أمن حضرموت جزء من أمن المملكة العربية السعودية وأن استقرار يمثل مصلحة مشتركة. ومن هنا فإننا نسلم تسليما عاليا مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ومعالي وزير الدفاع صاحب السمو الملكي خالد بن سلمان بن عبد العزيز في دعم أمن واستقرار حضرموت خاصة ولمن عامة. ونؤكد أن العلاقات بين حضرموت والمملكة تتجاوز اعتبارات الجوار والمصالح الآنية فهي علاقات تاريخية واجتماعية وإنسانية راسخة وتتطلع إلى أن نتطلع إلى تعزيزها وتطويرها في مجالات التنمية والاستثمار والاقتصادي والأمن بما يخدم مصالح مشتركة ويعزز استقرار حضرموت والأمن والمنطقة ونتطلع إلى أن تنتقل هذه العلاقة إلى آفاق أوسع للتعاون التنموي والاقتصادي والاستثماري والأمن والثقافي بما يخدم مصالح حضرموت والمملكة والأمن بشكل عام. أيها الإخوة، وفي هذا اليوم الذي نعلن فيه عن المجلس التنسيقي العظمي الأعلى ومن هذا المنبر نوجه باسم حضرموت كافة عبر هذا المجلس الذي يمثل الإرادة الحضرمية الجامعة رسالة عدة. رسالتنا إلى القيادة السياسية والحكومة والدول الوطنية، حضرموت تريد أن تكون شريكا في صناعة القرار لا متلقيا للقرار، وتريد أن تكون مواردها أساسا للتنمية لا مخرجا لتعميد أزماتها، وتريد تمثيلا سياسيا يليق مساحتها ومكانتها التاريخية والحضارية والسياسية والاقتصادية والجيوسياسية، ونريد دولة عادلة تتساوى فيها الحقوق والواجبات ولا تدار فيها البلاد بمنطق الغلبة أو المركزية والإقصاء. رسالتنا لإخواننا في مختلف الكونات والقوى الجنوبية إن حضرموت جزء أصيل من المشهد السياسي وسوف تشارك في الحوار الجنوبي الشامل في مشروعها وقضيتها المستقلة، وهي صاحبة خصوصية لا يجوز تجاوزها وحقوق لا يجوز اختزالها وإرادة لا يجوز التحدث باسمها دون تفويض. نحن مع الشراكة ومع الحوار مع وحدة الصف، لكننا نؤمن بأن الشراكة الحقيقية لا تبنى إلا على الندية والاحترام المتبادل. رسالتنا للمجتمع الإقليمي والدولي أن استقرار اليمن لا يمكن أن يتحقق باتجاه القضايا المحلية والمجتمعية، وأن معالجة بدون الأزمة تتطلب فهم خصوصيات المحافظات ومصالحها في مقدمة حضرموت، وأن حضرموت تريد أن تكون جزء من الحل لا موضوع للترتيبات التي يصنعها الآخرين، ونتطلع إلى أن تحظى القضية الحضرمية بحضور عادل ومسؤول في أي مسارات سياسية أو تفاوضية لتتصل بمستقبل اليمن. رسالتنا لأبنائنا في حضرموت وإخوتنا كافة في هذه اللحظة التاريخية أن اختلافنا في الرأي لا يجب أن يتحول إلى خلاف على حضرموت، وأن تنوعنا السياسي مصدر قوة ومصدر وليس مصدر ضعف، وأن نجعل من حضرموت أولا قاعدة تجمعنا من الحوار ووسيلتنا ومن طريق القانون ومرجعتنا. أن مسؤولية هذا الجيل ليست فقط أن نحافظ على حضرموت التي ورثناها، وإنما أن نسلم الأجيال القادمة حضرموت أكثر أمنا واستقرارا وتنمية وحضور. أيها الحضور الكريم، إن تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى لحضرموت يمثل اليوم بداية لمسار وليس النهاية مرحلة، والمطلوب مننا جميعا أن نحول هذه الإرادة إلى عمل مؤسسي وننتقل من البيانات إلى البرامج ومن المطالب إلى السياسات ومن ردود الفعل إلى المبادرة ومن التشتت إلى وحدة الموقف. إن حضرموت تمتلك ما يؤهلها لتكون نموذجا في الاستقرار والتنمية والشراكة إذا أحسنت تنظيم قوتها وتوحيد رؤيتها واستثمار مواردها. أؤكد لكم أن حضرموت لا تطلب أكثر من حقها ولا تقبل أقل من مكانتها ولا تسعى لإقصاء أحد، لكنها لن تقبل أن تقصى هي أيضا. نريد شراكة عادلة، ونريد قرارا يحترم إرادتنا، ونريد توا تبني مستقبلنا، ونريد أمن يحمي أمننا، ونريد دولة تضمن حقوقنا، ونريد علاقات تقوم على الأخوة والاحترام والمصالح المشتركة. هذه هي رسالتنا من حضرموت. حضرموت أولا وحدة في موقف
والإنجية في الشراكة هو عدالة الثروة وأمن في الأرض ومستقبل تصنعه أجيالنا الحاضرون جميعا. لا يفوتني في ختام هذه الكلمة لا نتقدم بكل شغل والتقدير لأعضاء اللجنة التحضيرية ورؤساء وأعضاء اللجان المسؤولة عنها وكل من أسهم في أعمال التحضير والإعداد لهذا المؤتمر على ما يبذلونه من جهود مهينة وعمل متواصل خلال الفترة الماضية وما بدون روح المسؤولية والتعاون والحرص على إنجاح هذا الاستحقاق الحضرمي. لقد كان ما تحقق ثمرة الجهد الجماعي شارك فيه الجميع وعمل بروح الفريق الواحد متجاوزين الصعوبات والتحديات حتى وصلنا إلى هذه اللحظة التي نؤسس فيها معا مرحلة جديدة من العمل السياسي الحضرمي. فلكم منا كل تقدير وامتنان ونسأل الله أن يكل جهودنا بالنجاح وأن يجعل ما قدمته في ميزان خدمة حضرمته وأبنائها. وكما أتمنى للمؤتمر العام التنسيقي كل النجاح والتوفيق في أداء مهمته التاريخية وأن يخرج بمخرجات تعكس إرادة حضرموت وتنوعها وترسيخ توافق ووحدة الصف وتضع أساسا أسسا راسخة لمرحلة جديدة من العمل السياسي الحضرمي المسؤول. وأنني لعلى ثقة تامة بأن هذا الجمع الحضرمي الواسع قادر بإذن الله على أن يجعل من هذا المؤتمر نقطة انطلاق لحضرموت أكثر وحدة وتنظيم وحضور وتأثير وأن يترجم إرادة أبنائها إلى مشروع سياسي مؤسسي يخدم حاضرها ويحمي حقوقها ويصنع مستقبل أجيالها. أبارك لكم هذا الاستحقاق التاريخي وأتمنى لأعمال المؤتمر كل النجاح والتوفيق ولحضرموت وأبنائها الأمن والاستقرار والازدهار ولمجلس التنسيقي التوفيق في أداء رسالته ومسؤوليته الوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى ينبع آخر من ينابيع الحياة، نواصل التعرف عبره على تجارب مختلفة في الحياة وأيضا فصول من الحياة.

دعونا أحبتي بداية نأخذكم في سرد بسيط من الذاكرة لمدينة وعن مدينة كانت على بساطتها عنوان للجمال. لم يبقى من تلك الوقائع سوى حكاية نحكيها بكثير من المحبة ويسمعها أبناؤنا وكأنهم يسمعون نحزة تحكي حكاية فيها خيال جامح. المقلة فينيسيا الشرق كما كانت تسمى، والتي كانت تصحو باكرا وتنام باكرا وكأنها أميرة ينبغي عليها الالتزام ببروتوكول ملكي في الحياة. فستانها الأبيض الجميل الطويل يلامس ذيله زرقة البحر ويحميها الجبل كحارس ملازم لها. مدينة كانت تعشق الحياة وتنشر الفرح في كل وقت ليلا ونهارا. لم يكن بها سيارات كثيرة ولا شوارع رئيسية سوى شارع واحد. كانت العربات التي تقودها الدواب أي الجمال والحمير وسيلة النقل للبضائع فيها، وأحيانا كان الناس يستخدمونها للنزهة. ميناؤها لا تتوقف فيه الحركة، وكذا العمال فيه كانت يختلط عرقهم بمياه البحر وهم يعملون طيلة اليوم. كانت الشمس في مدينة المكلة تتسلل من شقوق صنعت بإتقان في نوافذ بيوتها البيضاء أو من خلال بعض الفتحات التي نسيها الأطفال في ستارة بيضاء في إحدى تلك النوافذ.

كانت المكنة رمزا من رموز البساطة والجمال، تضج أزقته العتيقة بأصوات الأطفال من بعد صلاة العصر وهم يمارسون لهوهم البريء وألعابهم التي أصبح تذكارها يبعث الفرح في نفوس من لعبوها ذلك الزمن. يكتبون بالفحم على جدران البيوت كلمات ويرسمون رسوما، وهم على يقين أن المطر سيمحوه عندما يأتي، يجددونه في كل وقت. كان الجميع يعرف الجميع ويألف الجميع ويتعاون مع الجميع في كل مناسبة. كنا صغارا لا نعرف الشر حتى عندما نتعارك لأمر تافه، سرعان ما تصفو النفوس ونعود للعب مجددا. كنا نفرح من أبسط الأشياء حتى تلك الحشرة التي تبشر بمقدم الخريف والتي كنا نسميها تمر باب السر، نلعب بها ومعها دون إيذاء، نتكهن بما سيأتينا من خير في هذا الخريف. تمر ولا بسر؟

مثل حياتنا البسيطة كانت أماكن النزهة أيضا بسيطة، لم نكن نعرف السيارات بشكل كبير، فقط هناك محطات أو فلزات لتلك السيارات على قلة عددها. كانت معظم نزهاتنا سيرا على الأقدام، لكن عندما نستخدم تلك السيارات كانت تأخذنا من السيلة إلى جوار محطة الكهرباء في خلف لنواصل الرحلة سيرا على الأقدام باتجاه بن إسماعيل، أو نذهب سيرا على الأقدام نحو بحر مشراف والعيقة. هذه لمن أراد الجلوس على البحر في المكلا. أما الديس فكانت تنتشر فيها البساتين والعيون على الامتداد الجغرافي للديس حتى حصن الغوازي. الكثير من الأشجار كنا نتفيأ ظلالها ونعود إلى بيوتنا، وقد اشترينا من هناك بعض الخضروات. كان هناك منتزه المرأة وهو مكان آخر مفضل للعائلات. لم تكن أحبتي النزهة محصورة فقط على أيام الأعياد، فهناك الكثير من المناسبات التي اعتادها الناس للخروج من البيوت طلبا للراحة والاستجمام، مثل آخر جمعة في شعبان وآخر ربوع في صفر وغيرها من المناسبات.

0: مدينة عتيقة اندثرت الكثير من المعالم لسبب أو لآخر. بقيت المطاريق أو الأزقة نفسها وكثير من البيوت نزالت تقاوم عوامل الدهر. اختفت الكثير من التحف الخشبية من مداخل البيوت. تلك السذد التي كانت مثالا للجمال وعنوانا الهوية المكلوية أصبحت كتلة من الحديد لا صرير لها. ذلك الصرير الذي كنا نعتبره ترحيبا من تلك السذد بقدومنا أو مجيء ضيف، لم نعد نشم رائحة النور منها، ولم نعد نرى تلك الخرة التي يجلس عليها رجل مسن معه فرشاة يمررها على الجدران بلطف وعناية وهو يغني أغنيات لمحمد جمعة خان. الكثير والكثير والكثير من الذكريات تريدنا أن نبوح بها عن مدينة عشقها البحر ودللها الجبل حتى لقبت بحبيبة البحر ربيبة الجبل. ضيف الحلقة مستمعينا الكرام، وما زلنا في حوارنا مع العميد حسين محمد بداهية في ينابيع الحياة في الجزء الثالث، وبه نختم تلك السلسلة من البوح بذكريات العميد حسين محمد بداهية. سمعا طيبا. عندما يترك الشخص عميد حسين بصمة في الحياة فأنه يعني يسترسل على أن ترك البصمة في
1: والله ذكريات يزوره. والله ذكريات أذكر. نعم. ذيك الأيام كان في ثانوية المكلة كم مسرحيات، كان مسرح.
0: نعم.
1: أذكر لما كنا برضه في الغيل في المدرسة الوسطى ولا في المعهد الديني كان في كل مدرسة مسرح، وبالذات المدرسة الوسطى هذا اللي فيه المسرح هذا كان فعاليات. أذكر حي أيام دراسة الكليان في رمضان ما يخلو أسبوع إلا في مسرحية.
0: نعم.
1: يقيموها طلبة المدرسة الوسطى أو طلبة دار المعلمين في غير بوزير أو طلبة المعهد الديني.
0: نعم.
1: وبعدين كانت الدراسة في الداخليات كانت منازل، منزل عمر، منزل خالد، يعني في تنافس في كل شيء.
0: نعم متميز أيضا.
1: في الثانوية لما كنا ذيك الأيام في الثانوية كان المسرح فيها موجود.
0: نعم.
1: دائما فعاليات، دائما محاضرات، دائما ندوات. ودائما نذكر في المكتبة الشيخ سعيد علي بايمين كان مسؤول للمكتبة، كنا دائما نروح لعنده.
0: نعم.
1: وكان أيام كان الشيخ فريد بعامر مدير الثانوية العامة، كانت إيش أيام. هذاك الشيخ فريد اعتبره إلا أخونا الكبير، ما هو مدير المدرسة، بعلاقتنا معه الطيبة.
0: نعم بمعاملته أيضا.
1: الله يغفر له ورحمه. نعم. الله يغفر له.
0: عميد حسين، أين أتت المنحة للعميد حاليا؟ طبعا عميد الأستاذ حسين.
1: المنحة رحت للاتحاد السوفيتي سابقا. نعم. موسكو في تخصص مجال علم اكتشاف الجريمة.
0: نعم.
1: المكافحة الجريمة وعلم اكتشافها، ولمدة 5 سنوات دراسة، أول سنة تحضيري، بداية السنة تحضيري، وآخر سنة تقريبا بدأت التدريس بس بصورة مختصرة.
0: نعم.
1: ولكن بعد التحضيري دراسة مستمرة، درسنا 5 سنوات مستمرة للاتحاد السوفيتي.
0: إقامة الطالب
1: في الأكاديمية الخاصة.
0: نعم.
1: الاتحاد السوفيتي تقريبا هذه الدفعة أو الأكاديمية مدرسوها اللي من مناطق بلدان الاشتراكية.
0: نعم.
1: إحنا الدولة الوحيدة في اليمن الجنوبي سابقا ديمقراطي. نعم. من الدول العربية ما في إلا من اليمن فقط.
0: نعم.
1: وكانت ما شاء الله دفعات مجموعة.
0: كيف شفت المجتمع الغريب وانت جاي من وادي فيه نوع من التحفظ، نوع من لا نقول التزمت وإنما عادات فيها نوع من الشدة نوعا ما، تذهب إلى مجتمع منفتح كالاتحاد السوفيتي يعني ذاك أو كروسيا؟
1: والله الظروف أول ما جينا فعلا كنا مستغربين في كل شيء.
0: كنت مستغربت البحر حق المكان.
1: مستغربين في كل شيء، لكن الحمد لله حصلنا في دفعات قبلنا يعني نورحنا بأشياء كثيرة، كل ما بنقدم على شيء ينبهوا لنا.
0: نعم.
1: والهذا الحمد لله
0: مشيناها
1: 5 سنين الحمد لله.
0: واخذت بكالوريوس
1: ماجستير قانون.
0: نعم.
1: أيه.
0: نعم.
1: قانون جنائي.
0: عدت إلى حضرموت وتقلدت العديد من المناصب وتقلدت العديد من المواقع الحساسة طبعا مثل إدارة الأمن أو إدارة، كنت مأمور في الشحر وفي القطن وفي المحويت أيضا في حجر في أماكن مختلفة، تنقلت بين مناطق مختلفة في حضرموت وخارجها. ماذا كسبتك هذه التنقلات الكثيرة وماذا اكسبك هذا العمل المختلف من مكان إلى مكان آخر مع مجتمع مختلف من مكان إلى آخر؟
1: فعلا فعلا أول بداية العمل أنه فعلا بعد الدراسة تنصدم بعمل.
0: بالفعل
1: العمل الدراسة شيء نظري لكن العمل شيء تطبيقي في اختلاف شوي.
0: نعم.
1: ولكن لازم يكون من اللي قبلك في العمل يساعدوك في بعض الأشياء. فعلا أول ما جيت من الاتحاد السوفيتي موسكو أول عينت مساعد مدير البحث الجنائي في المحافظة مساعد له.
0: نعم.
1: إنه كان مدير البحث واحد أحمد شرويط من أبين ونائب سعيد السكوتي دكتور الله يغفر له ويرحمه.
0: ذاك الوقت كانت الجرائم قليلة نوعا.
1: أيوه أنا كنت مساعد لشؤون التحقيق في إعداد ملفات ومتابعة ملفات. وبعدين عينت مدير البحث الجنائي في مديرة المكلا. أيام كان مدير الأمن معنا محمد صالح بن جرهوم الله يغفر له ويرحمه. وبعدين تبدل أبو بكر الحيقي برضه من الغير الوزير. كلهم بصراحة طيبين
0: وجيدين.
1: أيه كسبت خبرة وعلاقة طيبة وعمل. وأنا تقريبا أكثر وقتي كنت موجود في الإدارة في مديرة المكلا.
0: نعم.
1: لأنك تكتسب خبرة من المحققين ولو أنهم أصغر منك رتبة لكن تكسب خبرة مع تعليمك النظري يزيد التطبيق يكون أكثر وأكثر.
0: نعم.
1: عملنا في المديرية في البحث الجنائي فترة وبعدين ترقيت إلى مدير أمن مديرية إلين 1982 عملي من 84 إلى 82 إلى 92 يعني حوالي 8 سنوات.
0: نعم.
1: كله في العمل الأمن في مديرة المكلا اكتسبت خبرة طيبة علاقتي مع الأخوة الجهات المشرفة النيابة العامة زملاء في النيابة العامة سعيد علي باغوزه خميس الديني خالد الناخبي علي بن هامل سعيد مصاقع أبو بكر البكري هذا كلهم زملاء لنا في النيابة العامة تقريبا هم المشرفين على العمل القانوني على إدارة مراكز الشرطة والبحث الجنائي.
0: نعم.
1: والعمل الأمني بشكل عام.
0: نعم.
1: والحمد لله كانت علاقة طيبة جدا وكل ما حصل سوء تفاهم ولا شيء دائما نلتقي في لقاء واجتماع.
0: نعم.
1: نذوب كل ما يحصل من أي خلافات أو أي شوائب.
0: نعم.
1: والحمد لله كانت الأمور طيبة علاقتنا كان مع السجون مع الأحوال المدنية مع الهجرة والجوازات مع الأقسام التخصصية الشرطة مع عمليات الشرطة كان اللواء المغفور له عبد الله سالم الخياط كان من القيادة أحمد عوض بن جوهر محمد سالم بهديله هذه من القيادات اللي كانوا معنا في الشرطة هاشم محمدي حسن باموعس في المرور علي محمد خان في الأحوال المدنية كان محمد باغشوة في الأخير هذا كلهم زملاء لنا حسين الكسادي في الهجرة والجوازات وكثير وكانت علاقة جيدة العم سالم باعمر الله يغفر له ويرحمه كان مدير السجون نقول له إلا مدير فندق السجون ما نقول له لو فندق باعمر هذيك الأيام كان رجل طيب صراحة
0: دعم.
1: كان موفر المساجين كل شيء وعلاقة طيبة جدا وأمور كانت بصراحة جيدة جدا بعد المكلا انتقلت مدير أمن في حجر
0: دعم.
1: طبعا حجر مديرية ناية ومديرية بحاجة إلى دعم للأمانة وظروفها صعبة جدا ولكن الحمد لله مشينا فيها من الحاجات اللي هي أتذكرها يوم من الأيام الظهر جيت لعند القاضي دحمان العمودي عند المحكمة في حجر اللي شفت عنده نساء وأطفال في المحكمة إيش هذا يا قاضي قال في قضية جنائية مشاجرة واعتداء ومضاربة منين هذا اللي قال من يبعث وين مشوار من يبعث إلى حجر مشوار طويل والمواصلات ما في صعبة ما تتحصل قدمت له مفضرح ايش رايك ننقل للمحكمة لا يبعث قال لي كيف تنقل له صعبة ومدري قلت له لا مواصلات عندي السكن عندي التغذية عندي ولا يهمك خليك اللي جاهز قال لي شوف وكيل النيابة كان وكيل النيابة شاكر بصديق من حي الشهيد هنا رحت الشاكر قلت له تعرف يبعث؟ قال والله اتمنى تشوفه. قلت له خلاص حلت، قلت له موضوع كذا يعني موافق. ونقلنا للمحكمة، نظرنا القضايا حق يبعث، القضايا الجنائية والمدنية، حوالي أخذنا 5 أيام هناك. وكانت المحكمة تشتغل من الصباح إلى الظهر ومن العصر إلى المغرب لما خلصنا القضايا كلها، والحمد لله سلم للناس وكانوا الناس مرتاحين جدا.
0: نعم.
1: برضو نقلنا المحكمة إلى نافع، من اليول إلى نافع، تابع لكليان. نافع تبع الحجر أول.
0: نعم.
1: نقولها لا حجر لا نافع، القضايا الجنائية والمدنية، والحمد لله وتوفقنا.
0: مشهد.
1: في كثير من الحلول خاصة قضايا الناس هذه.
0: نعم.
1: لما تتوفر الإمكانية وتتحرك توفر عليهم مشاوير.
0: أكيد.
1: إنه مشاوير صعبة جدا، صعبة جدا.
0: حتى مشقة الانتقال.
1: أول ما وصلت إلى حجر ذيك الأيام كانت الحياة عندهم معسكر بدون.

0: يغسل الأعضاء الصحيحة التي ليس عليها شيء السليمة، فإذا وصل إلى العضو الذي يتضرر لا يغسله،
1: نعم،
0: يتركه ويغسل ما بعده، ثم يتيمم عن الغسل الذي يتضرر بغسله، وإن كان عليه ساتر فإنه يحتاج إلى أن يغسل الأعضاء الصحيحة ثم يمسح على الساتر ثم يتيمم عما تحت الساتر.
1: نعم. إذا لا يوجد ساتر،
0: إذا ما يوجد ساتر يحتاج فقط إلى غسل الأعضاء الصحيحة،
1: نعم،
0: ثم التيمم.
1: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السيد أيضا يقول: هل هناك استفتاحات من الأذكار والأدعية خاصة بصلاة الليل؟
0: استفتاحات عامة ليست خاصة، سواء كان مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما لما من المشركين، إن صلاتي ومسكي محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، هذا هو عن علي بن طالب العنيف في قيام الليل، ومع ذلك اختاره الإمام الشافعي رحمه الله في كل الصلوات. وهكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، أو سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك وإلى غيرك، كلها عامة في المكتوبات وفي قيام الليل، ليس هناك شيء خاص من هذه الاستفتاحات بقيام الليل دون غيره.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل في آية الاستئذان في سورة النور، يقول: ما هي الأحكام التي يمكن أن نستخلصها من هذه الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض.
0: هذه الآية صريحة في أن أمر العبيد وأمر الأطفال أن يستأذنوا، لأن هؤلاء يحتاجون إلى تأديب.
1: نعم.
0: الكبار قد عرفوا، الكبار كما استأذن الذين من قبلكم، هم الكبار الذين قد فهموا يفهمون أن هناك ساعات يأخذ الرجل مع زوجته قد يواقعها فيه قد يجامعها فيه ثلاثة أوقات من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. الغالب أن الارتباط بين الرجل والمرأة والجماع وما شابه ذلك في مثل هذه الأوقات، الكبار قد فهموا هذا الكلام ولا يقربون من أماكن الرجال والأزواج في هذا الوقت، فاحتاج العبيد الذي ليس عندهم أدب قبعد واحتاج الأطفال أن يربوا، فربهم الله عز وجل في هذه الآية وأمرهم أن يستأذنوا، لا يدخلوا مباشرة إلى مواضع الأزواج الزوج والزوجة في هذه الساعات الثلاث.
1: نعم.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخ صالح. يبدو أن هناك مكالمة. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معكم أبو محمد من الدمام.
1: تفضل يا أبو محمد.
2: كيف حالكم؟ عساكم طيبين.
1: الحمد لله بخير. أهلا وسهلا.
2: معي ثلاثة أسئلة.
1: تفضل. السؤال الأول:
2: هل يجوز الوصية فوق القضية؟
1: هل يجوز لصديق
2: بطن آب الآن جعل وصية لأولاده ولكن لصديقه فالجلبت لصديقه عشان يكون هو المسؤول، هل هذا الشيء جائز؟
0: الإيصاء يمكن
1: الإيصاء للصديق
0: أن يكون يجوز وصيا على أولاده،
1: أن يكون الصديق وصيا على أولاده.
2: أيوه.
1: نعم.
2: هذا الشيء جائز. والسؤال الثاني: هناك امرأة أرملة
1: أيوة.
2: عقدوا عليها.
1: أيوة.
2: هل يجوز أن ابن الخال أن يستلم العقد؟ ابن الخالة من امرأة. أيوة.
1: أن يكون وليا لها.
2: أيوة. ولد خالتها هو اللي استلم العقد حكم أن أبوها متوفي وأخوها مسافر، هذا في جائز.
1: تمام. سؤال ثالث.
2: سؤال آخر: هناك أيضا امرأة الزوج يدعوها إليه وهي تريد أن تقضي عبادة الله يعني كصلاة أو كشيء معين، كيف تفعل؟ هل ترضي زوجها او تطيع الله سبحانه وتعالى؟
0: صلاة فرض ولا نوفل؟
1: الصلاة التي تصليها
2: هو يدعيها مثلا كجماعة او انه شيء كذا، وهي مثلا عندها عبادة معينة كصلاة.
1: الصلاة هذه الشيخ يسأل يا أبو محمد،
2: نعم
1: الشيخ يسأل، هذه الصلاة هي فرض ولا

0: الخرب
1: الخرب
0: يعني كيف تعمل هذه المرأة تطيع زوجها أو الله سبحانه وتعالى؟
1: طيب الأخ أبو محمد السؤال لو يقول هل يجوز أن يكون الصديق وصي على الأولاد؟
2: نعم طبعا فيه لابد أن يفرق المسلم الكريم بين الوصية والإيصاء.
1: نعم.
2: الوصية أن توصي للشخص بشيء، أنا أقول هذا مثلا أوصيت بهذا بربع هذا البيت لفلان لفلان أي له.
1: نعم.
2: هذا اسم الوصية، أوصيت بهذا الذهب لفلان أو لفلان. وأما الإيصاء فهو أن توصي بشخص أن يكون وصيا على أولادك في تربيتهم، أو أن يكون وصيا في توزيع أموالك، أو في توزيع التركة، أو في أداء الديون، هذا يسمونه وصي. ويجوز أن يجعل الإنسان أخاه وصيا أو قريبه أو صديقه، لا حرج أن يجعل صديقه وصيا على أولاده
1: ما
2: دام أنه يعرف أمانته وعدالته.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول هل يجوز لابن الخالة أن يكون وليا للمرأة بعقل لها؟
2: ابن الخالة وابن الخال والخال ليسوا من الأولياء الذين حددهم الشرع، يعني بأصل الشرع ليسوا بأولياء، ولكن إذا أراد أن يعقد والأب قد مات والأخ مسافر فعليه أن يذهب إلى القضاء. القاضي هو الذي يختار، إذا اختار القاضي وعينه يكون ينيبه القاضي، إذا أنابه القاضي كولي لموت الوالد وغياب الأخ وليس هناك من هو يعني أولى بالولاية في الموجودين، فلا حرج أن يتولى العقد بنيابة من القاضي.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير أبو محمد يقول امرأة يدعوها زوجها إلى الفراش لكن هي تريد أن تصلي ويقول هي صلاة فرض وليست صلاة نفل.
2: إذا كانت يعني صلاة فرض أو يعني صوم فرض صوم رمضان يدعوها إلى الجماع وهي صائمة ويريدها أن تنتهك حرمة الصيام فلا تطيعه. لا طاعة المخلوق في معصية الله، لا طاعة المخلوق في معصية الله. وأما إذا كان صلاة فرض فننظر إذا كان هناك سعة في الوقت، إذا كان الوقت فيه سعة بحيث تذهب إليه وتقوم وتغتسل وتدرك الصلاة في وقتها كاملة فتطيعه. وأما إذا كان غير ذلك، إذا كان الوقت لا يكفي فلا تطيعه في ذلك، لا تطيعه.
1: نعم. إذا كان صلاة نفل،
2: أما إذا كان صلاة نفل فتؤخر نفل.
1: نعم.
2: تطيع زوجها وتؤخر النفل.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل شيخ صالح يقول هذا الذكر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هل هناك أوقات محددة لهذا الذكر؟
2: لا ينبغي أن يلهج الإنسان بيا حي يا قيوم، وهذا الذكر على وجه الخصوص هذا الدعاء الجميل يلهج به في كل أوقاته لا سيما في الصباح والمساء وعند النوم، هذا دعاء جميل من أجمل الأدعية.
1: نعم.
2: فينهج به في كل أوقاته ولا يخصصه بوقت محدد.
1: نعم. هذا السائل يقول هل تقبل الصلاة في البيت مع كون المسجد قريب؟
2: من حيث القبول نعم تقبل الصلاة في البيت، وليس من شروط صحة الصلاة أن يصلي في المسجد ولا أن يصلي في جماعة، وإنما الكمال والأفضل والسنة المؤكدة والواجب عند بعض الفقهاء أن يصلي في جماعة، والأولى بصلاة الجماعة أن تكون في المسجد.
1: نعم.
2: كما قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا فيهم سجارة ولا ذكر ولا بيع عن ذكر الله.
1: نعم.
2: الرجال الأولى بهم أن يصلوا في المساجد، لكن لو صلى في البيت فصلاته مقبولة صحيحة.
1: نعم.
2: ونقص أجره.
1: نعم.
2: فاته الأجر.
1: جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول ما هي السنن المؤكدة المتعلقة بتغسيل الميت وتكفينه؟
2: هذه كثيرة السنن التي تتعلق تكفين الميت وتغسيل الميت كثيرة جدا يعني لا يحصيها الآن الوقت.
1: نعم.
2: يحتاج أن نشرح عملية الغسل وعملية التكفين كاملة. على كل منها يعني أن يغسل أن يبدأ بتنظيف الميت من النجاسات، يضغط على بطنه يرفع قليلا، يضغط على بطنه يغمى فيه ويغسل سوأتيه، ثم يوضئه كوضوء الصلاة، وبعد ذلك يغسل رأسه ولحيته وجهه، ثم يغسل يعني جنبه الأيمن ما أقبل ما أقبل منه.
1: نعم.
2: وجنبه ما أقبل منه ما أدبر، ثم جنبه الأيسر نصفه الأيسر ما أقبل منه ما أدبر. هذه جزء من مما يتعلق بسنن الغسل.
1: نعم.
2: والتكفين أن الإنسان أن يكفن في إذا كان رجلا أن يكفن في ثلاثة أثواب، وأن تكون لفائف وأن تكون بيضا فيلف في ثلاثة لفائف، والمرأة يسنى أن تكفن في خمسة أثواب في ثوب وخمار وإزار ولفافتين. هذه بعض السنن التي تتعلق بغسل الميت وتكفينه.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: معلوم أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، يقول هل يجوز لي أن أعطي هذه الكفارة لأسرة واحدة؟ قال مثلا أعطيهم 15 كيلو أرز.
2: يشترط في كفارة اليمين أن تكون 10 أو إطعام بالنص القرآن أو إطعام 10 مساكين.
1: نعم.
2: هذا نص وهذا شرط. فإذا كانت الأسرة تتكون من 10 مساكين فلا حرج.
1: نعم.
2: أما إذا كانت أقل تتكون من أقل من 10 فلا بد أن يكمل 10 من أسر أخرى.
1: نعم. نعم. جزاكم الله خير أن الشيخ صالح. أيضا هناك لا زالت أسئلة من السادة المستمعين، لكن نذكر أيضا نذكر بالهاتف المؤقت في حلقة هذا اليوم 3731535 هو هاتف جوال 3731535. أيضا هذا السائل يقول يسأل عن كيفية التيمم. كيفية التيمم؟
2: كيفية التيمم أن يجمع الرجل يديه كفيه يعني، ثم يبرد بهما على التراب، على تراب طاهر، تراب طاهر.
1: نعم.
2: ليس فيه نجاسة ولا شيء، ولو كان من تراب الشارع ولو كان من تراب على الجدار، المهم أن يكون ظاهرا له غبار. يبرد بيديه هكذا، ثم يخفف التراب بالضرب على الكفين مع بعضهما على الحافتين حتى يتخفف التراب.
1: نعم.
2: هذا الضربة الأولى، ثم يمسح وجهه، يمسح وجهه كله، ولا يجب يعني يحاول أن يعمه على أنفه وما شابه ذلك، ثم يضرب ضربة ثانية عند الشافعية، يضرب ضربة ثانية ويمسح بها يده اليمنى إلى المرفق ويده اليسرى إلى المرفق. هذا عند في اختيار الشافعية رحمه الله، وعند وفي قول عند الشافعية اختار الإمام النووي رحمه الله ونظر الحنابلة أنه يضرب ضربة واحدة ويمسح مباشرة وجهه وكفيه فقط بضربة واحدة، والمسح على الوجه والكفين.
1: نعم.
2: وهذا اختاره الإمام النووي رحمه الله، وهو الذي دل عليه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، فهذا أرجح والعلم عند الله. وإذا اختار هذا أو هذا كل يوم قد قال به الإمام.
1: نعم. هل يجفف
2: يمسح الغبار عن
1: قبل أن يباشر الأقل؟
2: لا يلزمه أن يجفف، ولكن لو جفف العضو أفضل، لكن لا يلزم ذلك.
1: نعم. هذا السائل يقول هل يجزئ غسل العضو في الوضوء مرة واحدة أو مرتين؟
2: نعم يجزئ. الفرض في الوضوء مرة واحدة، وأن يغسل وجهه مرة، وأن يغسل يديه للمفجر مرة، وأن يمسح رأسه مرة، وأن يغسل قدميه مع الكعبين مرة واحدة، هذا هو الفرض.
1: نعم.
2: وأما الثاني والثالثة فهي سنة، فيجزئ أن يغسل مرة واحدة، فإن أراد أن السنة الكاملة فعليه أن يثلث التثليث سنة من سنن الوضوء.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل في صحة هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقة.
2: نعم صحيح، داووا مرضاكم بالصدقة، هذا الحديث صحيح. والصدقة سبب من أسباب علاج المريض، لأن الله لأن الصدقة تطفئ غضب الرب كما جاء في الحديث الآخر، والصدقة تطفئ غضب الرب، والله سبحانه وتعالى يرضى بالصدقة ويحبها ويرضى عن العبد، فإذا رضي عنه رفع عنه البلوى. فداووا مرضاكم بالصدقة، هذا حديث حسن.
1: نعم جزاكم الله خيرا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه أوصاني خليلي بثلاث، يعني أن لا أنام حتى أوتر، وسبحة الضحى،
2: وأن أصوم ثلاث أيام،
1: وأن أصوم ثلاث أيام من كل شهر. يعني لماذا خصت هذه فعلا ثلاث العبادات في هذا الحديث النبوي الشريف، وهذه الوصية لأبي هريرة رضي الله عنه؟
2: أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم العبادات أو السنن بعد الفرائض والرواتب النهارية،
1: نعم،
2: وهي سبحة الضحى. وأوصاه بأعظم الصلوات الليلية وهي الوتر،
1: نعم،
2: وأوصاه بشيء من أعظم العبادات الصوم، يعني الأقلها، يعني أن تصوم ثلاثة أيام كل شهر، خصه بالصلاة والصوم لأنها أعظم العبادات التي نتقرب بها لله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
2: أعظم ما نتقرب به لله سبحانه وتعالى هو الصلاة والصوم، أعظم شيء، أعظم من الصدقة، وأعظم من الحج، وأعظم من ما سواهما. فاختاره الله سبحانه وتعالى أعظم العبادات الصلاة والصوم، واختاره من العبادات يعني من الصوم أن أقله، أن يكون ثلاثة أيام
1: من
2: كل شهر. وهناك زيادات كثيرة بعد ذلك، أن يكون صوم كل صوم مثل يوم اثنين والخميس وما شابه ذلك، هذه زيادة. إذن هذا أقل السنة، أقل سنة ثلاثة أيام كل شهر، وأقل يعني ما يتعدد به في النهار من الصلاة مما لا يتعلق بالفرض هو الضحى، وأقل ما يتعلق بذلك في الوتر هو أن يوتر قبل النوم.
1: نعم.
2: وهذا قال بعض العلماء لأن أبا هريرة رضي الله عنه من العلماء ومن طلبة العلم، وربما اشتغل الشخص صاحب العلم يعني في حياته عن العبادة.
1: نعم.
2: بالعلم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على الشيء الأوليات في هذه العبادات حتى لا تفوت العبادة. لا ينبغي أن يكون الإنسان منشغلا بالعلم وتفوت العبادات، أي على الأقل أصول العبادات.
1: نعم.
2: والتقربات إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. أيضا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ما المقصود هنا بالمجاهرين؟
2: المقصود بالمجاهرين الذين يجاهرون بالفسق والمعصية، الذين يتظاهرون به، يظهرون الفسق. الإنسان طبيعة الإنسان مسكين ضعيف يضعف ويقع في الخطأ، كل بني آدم خطأ، قد يقع الإنسان في معصية الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: من ذا الذي ما ساء قط، من له الحسنى فقط.
1: نعم.
2: كل الناس يخطئون ويذنبون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفر الله يستغفر الله ويغفر لهم. والله عز وجل يعرف أنه خلق خلقه عندهم يعني طبيعة قد يقعون في الخطأ والذنب، ولكن العبرة بالاستغفار. والإنسان إذا أذنب وهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أساءته سيئته فهو مؤمن.
1: نعم.
2: من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن.
1: نعم.
2: يعرف يذنب وهو عارف أنه مذنب، ويقلق في نفسه،
1: يعني يفرح بالحسنة،
2: يفرح بالحسنة ويحزن بالسيئة بالكسر.
1: نعم.
2: هذا هو الذي يرحمه. نعم. الله عز وجل يستغفر. نعم. الله ويبدل. أما الذي يجاهر علم بالله يعمل المعصية من الناس ويتجاهر بها ويظاهر بها، يفسق، بل ربما يتحدث، ربما صور معصيته كما يفعل بعض الآن بعض الشباب، يفعل المنكر ويصوره.
1: نعم.
2: يصور الخزي والعار والمنكر ويظهره. هذا هو الذي يعني يعني ليس من معافى، لا يعافيه الله عز وجل ولا يغفر له. هذا يتحدى، كأنه يتحدى رب العالمين جل جلاله.
1: ما معنى كلمة معافى؟
2: معافى يعني عافاه الله عز وجل من المؤاخذة، عافاه الله عز وجل من العذاب، يعني يمكن قابل أن يغفر له، قابل أن يعني يعفو عنه الله سبحانه وتعالى. إلا المجاهرين، الذي جاهر فهذا ليس المعافى، سينتقم الله منه ويعذبه ويأخذه أخذ عزيز منتقم لله.
1: نعم. في السؤال السابق، صيام ثلاثة أيام لكل شهر، لو خصص المرء ثلاث اثنين أو ثلاث خميس، ثلاث أيام من يوم الخميس أو من يوم الاثنين،
2: نعم،
1: هل هذا جائز؟
2: هذا يعني بل هو دخل في جمع السنة.
1: نعم.
2: أن تصوم في يوم الاثنين سنة.
1: نعم.
2: فإذا صمت ثلاثة أيام من الاثنين فأنت فقد فعلت السنة.
1: أو ثلاثة أيام.
2: أو ثلاثة أيام من الخميس، أو خميس واثنين وخميس.
1: نعم.
2: فهذا أو أولى من أن يختار يوما آخر.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل فضل الشيخ صالح بن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا، على ما تفضلتم من إجابات وافية في حلقة هذا اليوم من البرنامج.
2: جزاكم الله خيرا جميعا حفظكم الله.
1: ونعتذر للإخوة المستمعين بسبب انقطاع هاتف الاستوديو، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الموعد، هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج معتز سالم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

مرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلا. تسلم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح أمير دورة الكويت الشقيقة أمس الثلاثاء رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وقامت بتسليم الرسالة إلى سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة في محطتها الثالثة ضمن جولتها الخليجية. شهدت حضرموت انعقاد المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بمدينة المكلا أمس برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وبحضور عدد من قيادات الدولة والسلطة المحلية والشخصيات الأكاديمية والسياسية والاجتماعية في محطة وصفت بأنها لحظة فارقة في تاريخ حضرموت تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها وحدة الموقف وتنظيم الإرادة وصناعة الحضور السياسي الحضرمي. وأكد عضو مجلس القيادة الخنبشي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن انعقاد المؤتمر يأتي لتأسيس مجلس سياسي تنسيقي جامع يستوعب مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية والشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع الحضرمي ويوفر مساحة مشتركة للحوار والتنسيق وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤية حول القضايا والمصالح العليا لحضرموت. وأقر المؤتمر تزكية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رئيسا للمجلس وتفويضه بشكل بتشكيل وإعلان هيئة الرئاسة في فترة لا تتجاوز أسبوعين والعمل بفتح مجال للتشاور والحوار بما يضمن وحدة الصف الحضرمي كما أقر المؤتمر البيان السياسي والمخرجات والقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق ركن طارق صالح أمس اجتماعا افتراضيا ضم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني بمشاركة عدد من الوزراء ومحافظي تعز والحديدة لمناقشة متطلبات جبهة الساحل في المحافظتين خلال فترة التصعيد. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي تعز والحديدة بالاجتماع مع الوزارات المعنية وتقديم ملفات عن الاحتياجات الطارئة لمحافظتهم واستعرضت أهم الاحتياجات المطلوبة من الوزارات وأهمها الدفاع والداخلية والصحة والنفط والتخطيط والخارجية. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير برفقة مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى واستفزازا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم. وجه وزير النقل محسن العمري قيادة قطاعي المطارات وسلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد ومدراء المطارات في المناطق المحررة برفع تقارير شاملة وشفافة تتضمن تقييما شاملا ودقيقا لأوضاع المطارات في مختلف الجوانب الفنية والإدارية وتحديد أبرز الإشكاليات والاحتياجات والمقترحات والحلول وكذا آلية واضحة للتعامل مع الجهات المنتدبة والعاملة خارج داخل المطارات. مستمعينا في كل مكان قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا حرره من إدارة الأخبار صلاح براهم نفذه عبر الهواء مباشرة مع تسالم. تحياتي لكم مدينة باكوت إلى اللقاء.

0: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: مستمعينا في كل مكان، هنا إذاعة المقلة صوت حضرموت الأول، وأقدم لحضراتكم هذا الإعلان. تعلن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الساحل عن رغبتها في إنزال عدد من المناقصات والتي ستمول من البرنامج الاستثماري للمحافظة لعام 2026 ميلادية. فعلى الراغبين الدخول في هذه المناقصة تقدم كتابيا والحضور إلى مقر سكرتارية لجنة المناقصات بالمحافظة الواقع بالدائرة الهندسية مقابل قصر باطهف للأفراح للحصول على وثائق المناقصة نظير مبلغ 50,000 ريال يمني لا ترد خلال أوقات الدوام الرسمي، مع إرفاق صورة من الوثائق الآتية: شهادة تصنيف وتسجيل سلة المفعول مع إحضار الأصل للمطابقة، سجل تجاري سلة المفعول مع إحضار الأصل للمطابقة، البطاقة الضريبية سارية المفعول، وصورة من شهادة ضريبة مبيعات مع

الأخبار الأصلية، ويشترط قبول العطاءات أن تقدم في مظروف مختوم بالشمع الأحمر ويحتوي على ما تقدم ذكره من وثائق إضافة إلى الوثائق أدنى. أن يكون العطاء مكتوب في النماذج الخاصة بالمناقصة مع الالتزام بكتابة سعر الوحدة بالأرقام والحروف في جداول الكميات. ضمان العطاء ويقدم إما ضمانة من أحد البنوك المصرح لها من قبل البنك المركزي، وتكون الضمانة خالية من أي قيد أو شرط أو بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني. وعلى

0: الذي قال لا
1: لا وألف لا، بس لا بحق للمغلطة، لا للأونطة، لا.
0: الرجل الذي قال لا
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: ايوه قلت لا، لو هعيش في شقة، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: عبد الفضيل يعني داخل على الأوضة على طول مفيش مساء الخير؟
1: الواحد مكسوف يقولها.
0: تبقى اترفدت يا عبد الفضيل.
1: طب انا هعمل ايه يعني؟ هعمل ايه للنفاق الاداري وانا قده؟
0: يا لهوي يا بختك المايل يا وجيدة.
1: كانوا عايزيني اغني
0: يا كتفتك قدام الجيران والفيران يا وجيدة.
1: مش مكفيهم النفاق بالكلام، ملحنين وبيغنوا غنى.
0: يا اخي كنت غني معاهم، ما كنتش هتموت لو غنت لك مذهب او كوبليه.
1: ما قدرتش يا وجيدة، مش واخد على كده.
0: ما قدرتش تتنازل عن عنادك ولو مرة واحدة عشان خاطري؟ مرة واحدة؟
1: مرة زي ألف. اللي بيسقط بيسقط على طول.
0: يعني مصمم؟
1: مصمم على الصح يا عالم. الإنسان يا إما شجاع وقادر يحمي كرامته، يا إما جبان وعايز أطمر رقبته. ما فيهاش حلول وسط.
0: طب بص بقى، انت من سكة وانا من سكة.
1: وجيدة
0: ولا كلمة.
1: بحبك يا وجيدة.
0: اختار لك واحدة من اتنين، يا الحب يا الرف. قلت ايه؟
1: اديني فرصة افكر.

0: العواصي يا ام وقيف.
1: الله يعافيك يا اختي. اهلا وسهلا، اتفضلي.
0: جالك في كلمتين يا ام وقيف.
1: اتفضلي يا اختي.
0: بسلامة جوز بنتك شغال ولا مرفوض؟
1: مش عارفة يا ست سكر، اخر الاخبار اللي عندي انه بيشتغل في مصنع طوب طفل.
0: يا رب يكون اترفض يا رب.
1: ياه ليه كده؟ بتدعي عليه بالرد، هو ناقص.
0: علشان لقيت له حتة شغلانة انما ايه ممتازة
1: ممتازة.
0: حيكسب منها ذهب.
1: مش حيلحق يكسب لا ذهب ولا صفيح، تاني يوم حيترفض.
0: لا لا لا لا لا، اصل انت مش واخدة بالك، ده حيشتغل عند المغاوري.
1: مين المغاوري ده؟
0: ابن الكبير المعلم المغاوري، اسم الله عليه، عند بتاكسيات بيشغلة. وبيدور على شخص يكون امين علشان يشتغل على التاكسي الاخران اللي جابه.
1: من جهة الامانة متلاقيه زي عبد الفضيل ده ابدا.
0: طيب على خيرة الله، كلميه ويردي عليا.

0: عندك اتنين حم هنا.
1: اهلا يا حلاوة. ها بن ولا سحلب؟
2: ممكن قرفة.
1: ممكن قوي. مش ممكن ليه؟ قرفة زعزوعة.
2: بس اسمع
3: قوله. ايه يا نصير؟
2: قوله يمونها.
1: حاضر مون القرفة زعزوعة.
2: ولو سمحت قوله بسرعة شوية.
1: حاضر بسرعة شوية يا زعزوعة. تحب اقول له حاجة تانية؟
2: لا لا لا كفاية كده. ولو افتكرت حاجة حابة اقولها.
1: يا اهلا وسهلا.
2: اهلا بيك يا معلم مغاوري.
1: دلوقتي احنا هنسلمك اربع عجل.
2: اربع عجل؟ اربع عجلات يعني؟
1: لا مش اربع عجلات، عربية. بس ولاد الكار ما يقولوش عربية زيكم، يقولوا أربعة عجل.
2: يا سلام.
1: آه وما يقولوش على الأربعة جنيه أربعة جنيه، يقول أربعة ورق.
2: أربعة ورق؟
1: آه هم ولاد الكار لغوتهم كده، لازم يبقى لهم كلام مخصوص يقولوه.
2: ماشي يا معلم ماشي، يقولوا اللي يقولوه. خلينا في المهم. إحنا
1: المهم أنت هتستلم إيه؟
2: هستلم أربعة عجل.
1: أهو أنت بقيت من ولاد الكار دلوقتي.
2: يحصل لنا الشرف.
1: هما ست ساعات شغل، هتطلع بالاوتوموبيل الساعة ستة المغرب، تجرشوا 12 بالليل.
2: ست ساعات بس؟
1: اه انا محبش اتعب البهيمة، قصدي الاوتوموبيل. لا مؤاخذة
2: بقول، ده كان عربجي قبل كده بيقول البهيمة.
1: نيجي بقى لايه؟ للغلة.
2: حلو.
1: بعد ما نطلع مصاريف الاوتوموبيل، الرزق اللي هيفضل هيتقسم بيني وبينك بالربع والتلات ارباع.
2: مين بقى الربع ومين التلات ارباع؟
1: يا سلام، انا طبعا التلات ارباع. ولا يعني هبقى صاحب الاوتوموبيل واخد ربع غليته؟
2: معلش يا معلم احنا بنستفهم.
1: لا دي بقى ما فيهاش استفهام لا مؤاخذة.
2: خلاص يا معلم مغاوري.
1: طب سمعني صوتك، مين اللي هياخد تلات ارباع الغله فينا؟
2: انت.
1: ومين الربع يا حلاوه؟
2: انا.
1: ها صورتلي البطاقه؟
2: اصورها هوا.

0: هيترفض برضو؟
1: احلامي خير يا ماما.
0: كل مرة بحلم خير وبترفض برضو.
1: معلش نديله فرصة ونشوف هيعمل ايه في شغلانة التاكسي دي.
0: مش عارفة هيحصل ايه، هيكسفني ويخلي رقبتي قد السمسمة قدام سكر ام مغاوري.
1: انا نبهت عليه قلتله دي اخر مرة، لو اترفت هتبص مش هتلاقيني.
0: كامل عوض السايح.
1: هو ما بيرنش الجرس ليه؟
0: اهلا اهلا اهلا يا كامل يا ابن خالي. اهلا
2: اهلا بيك يا بركة.
0: دخل بايدك فاضية يعني؟ فين قفص البرتقال بتاع كل مرة؟
2: يا كل مرة عايزالك قفص برتقال كل مرة بركة. وبعدين يعني البرتقال كان جاب نتيجة معانا ولا عتكلوه وسايبين كامل عوض السايح يضرب دماغه في الحيط؟
0: يا وجيدة
2: يا وديدة مودودة.
0: ايه؟
2: اقول لك وديدة مودودة.
0: مودودة تعالي يا وجيدة، تعالي سلمي على المعلم كامل عوض السايح.
1: اهلا يا معلم كامل.
2: اهلا بيك انت يا وردة الحب الصافي، تسلم ايدين الراكي.
0: يا اختي اسم النبي حارسه، بيعرف يقول اهو.
2: امال يا بركة معرفش ولا ايه؟ ابقى معلم كبير كد الدنيا ومعرفش اقول كلمتين فرغين حايل بيهم واحدة زي وديدة.
1: كده يعني بتضحك عليا بكلامك المعسول؟
2: مين قالك معسول؟ ما معسولش. معسول كيف واني ادفع فيكي 20,000 جنيه مصححة؟
0: بصراحة عداك العيب يا كامل. فعلا انت قدمت الوجيدة تضحية كبيرة.
2: وديدة
1: مش هرد عليك.
2: اباي ليه؟
1: عشان قلت لك 1000 مرة اسمي وجيدة، وجيدة مش وديدة.
2: طب ماني عقول وديدة.
1: يا اخي بالجيم مش بالدال، تعرف تقول جيم؟ تقول جيم
2: ديم.
1: شفت يا ماما؟ ادي الفرق بينه وبين عبد الفضيل. عبد الفضيل بيقول جيم وده بيقول ديم.
2: بس اني مليونير وهو ما لقيش ياكل يا وديدة.
1: وايه يعني مليونير وانت مش عارف تقول جيم؟ هتفيد بايه ملايينك من غير الجيم؟
2: سامعة يا بركة؟
1: لا لا لا لا لا لا ما يصحش، عيب كده يا وديدة. يا نهار ابيض، انت تعديتي منه يا ماما؟
2: يا هتضحكوا ليه؟ ما تقولولنا عشان نضحك وياكم. اوه اكده يا بركة. طيب ابوي اضحكوا على كيفكم عاد.
0: معلش يا كامل، اصلا انا لما بيزر علي الضحك ببقى يلا السلامة.
2: ايه قوليلي، كلمت الواد يا وديدة؟
1: وديدة
0: قصدي يقولك كلمت عبد الفضيل؟ قلت له على حكاية 20,000 جنيه اللي حياخدهم ويسيبك؟
1: لا
2: لا عليهم مال.
0: بيقولك لا عليهم مال.
1: ايه ده يا ماما، انتي بتترجميله؟
2: هو عال الواحد هيفرطق من الغياظ ودول كر يا ضحك على طول. قوليلي كلمتيه ولا ما كلمتهوش؟
1: لسه ما كلمتوش يا معلم.
2: لا ليه؟
1: مترددة مش لاقي الشجاعة عشان اقوله.
2: يا حلاوة، واحد هياخد له 20,000 جنيه من غير ما يتعب فيهم ولا يشقى، وعتقول ما لقياش الشجاعة عشان تقوله؟
1: مش كده الحكاية يا اخي، في اعتبارات انسانية.
2: انسانية ايه يا ابوي؟ قدامكم سبوع واحد ياخد 20,000 يهملني. سلام عليكم.
1: استنى بس يا كامل، استنى.

0: مساء الخير يا معلم مغاوري.
1: مرحبا حلاوة. ها كله تمام؟
0: كله عنب.
1: ها سبع ولا ضبع؟
0: لا سبع ولا ضبع.
1: يعني ايه؟
0: يعني المسائل محسوبة.
1: طب ايه بالغلة؟
0: اتفضل ادي الغلة.
1: ايه دول يا هندسة؟
0: الله الغلة.
1: نعم. لا بقول لك ايه يا حلاوة، انا محبش كده
0: ولا انا.
1: اوتوموبيل زي الشحط وتجيب له منه المبلغ الهيف ده، ده بيعمل قدهم خمس ست نوبات.
0: كله بالحساب يا معلم.
1: حساب ايه؟ انت طلعت سفرية من بلد لبلد ورايح بركاب وراجع بغيرهم.
0: شوف اخر قرايه للعداد وحاسبني.
1: عداد؟ انت كنت مشغل العداد يا عفاضيل؟
0: امال لا، امال العداد متركب ليه في العربية؟ ديكور ولا عياءة ولا ايقونة لصبارك بيها؟
1: يعني انت خدت الركاب من بلد لبلد عشان تدفعهم العداد بس؟
0: ده المفروض يا معلم.
1: مفروض مين يا جدع؟ انت نايم في العسل؟ ما عنديش سواقين تشتغل بالعداد انا.
0: لا مغاوري بقى لا، لازم يكون عندنا ضمير عشان ربنا يبارك لنا.
1: عايز تشتغل عندي؟ ما تجيبليش سيره العداد دي خالص.
0: لا لازم اشغل العداد وزي ما يقول بالظبط هاخد
1: كده اهو. طب اتكل على الله بقى.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندويني،
0: يوسف حجازي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة، التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه، ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تستمعون إلى فرقة المسرة نادمته على الصفا.

0: مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلا الصوت حضرموت الأول، بعد أن استمعتم إلى فرقة المسرة ندمته على الصفا، الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ باسم صالح الحبشي بعنوان الإلحاح في الدعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأخوات والإخوة المستمعون، فرصة طيبة أن نقف وإياكم في هذه الدقائق المعدودة حول أمر عظيم قل أن يستحضره المسلمون إلا من رحم الله، وهو أمر صار بعض المسلمين يتكل فيه على البعض الآخر، وهو أولى بأن يتفرغ لنفسه في ذلك الأمر. لعلكم عرفتم ما سأتحدث فيه معكم، وهو قضية الدعاء. نذكر في البداية حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، أو فلم أرى يستجاب لي. وهذا الحديث تكلم عن قضية مهمة جدا. القضية الأولى أنه ينبغي للمسلم أن يواصل الدعاء مع ربه سبحانه وتعالى، وألا يصاب باليأس والإحباط حتى وإن لم يرى أثرا لهذا الدعاء في حياته أو في وقته الآني. فإننا أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء أحد ثلاث: إما أن يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء كما حدث في حياة السلف أو بعض السلف رحمهم الله تعالى، وكما سنستشهد إن شاء الله، أو يكون هذا الدعاء بمثابة أنه يدفع البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يتصارعان بين السماء والأرض حتى يصرع أحدهما الآخر، أو أن الله تبارك وتعالى يدخر هذا الدعاء إلى يوم القيامة فيجد الإنسان نصيبا ويجد الإنسان مكانة عظيمة بسبب الدعاء الذي ظن أنه لا يوجد له أثر ملموسا في حياته، فرأى أن الله عز وجل من فضله ومنه وكرمه ورحمته قد ادخر له أمرا عظيما بسبب هذا الدعاء الذي قدمه في هذه الحياة الدنيا. وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فالله سبحانه وتعالى قد امتن على بعض من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا من مستجيبين الدعاء. فمن أولئك ذلك التابعي الجليل المعروف أويس القرني، كما ذكر عنه الإمام مسلم في مناقب التابعين. أويس القرني تخيل أنه وصل الحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يكتفي دعاء أو طلب دعاء أويس القرني لأنه مستجاب الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، إن رجلا باليمن يقال له أويس القرني، فإذا لقيته فاسأله أن يدعو الله لك، فإنه رجل مستجاب الدعاء. عمر بن الخطاب كان حينما يذهب إلى الحج وإلى موسم الحج كان يتخبر وكان يسأل القوافل التي تأتي من اليمن، فكان يسألهم قائلا: أفيكم أويس القرني؟ حتى خرج على قافلة من أرض اليمن فقال: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم، وهو رجل من اليمن. فخرج أويس القرني فذهب إليه عمر بن الخطاب وسأله بعض الأسئلة التي أخبره عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: أنت الذي فيك برص فشفاك الله إلا من موضع درهم؟ قال: نعم. قال: أنت الذي مات أباك وأنت بار بأمك؟ قال: نعم. قال: لقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنك رجل مستجاب الدعاء، فادع الله لي. فقال له نعم، فدعا أويس لعمر بن الخطاب. فلما أراد أن يذهب أويس أمسك به عمر فقال له يا أويس إلى أين ستذهب؟ قال إلى بلدة كذا. قال ألا أكتب لك رسالة إلى الوالي حتى يعتني بك؟ فقال له أويس القرني يا هذا لا، وإنما اجعلني في عامة الناس. هذا نموذج من النماذج التي أكرمها الله عز وجل باستجابة الدعاء. ومن النماذج العظيمة أيضا الحسن البصري عليه رحمة الله، ذكر عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يفتح مجلسا للذكر ويعلم الطلبة، حتى أنه ذات يوم أتى إليه رجل وكان يؤذيه في حلقته وفي مجلسه الذي يعلم من خلاله الطلاب، فشق ما كان يصنعه ذلك الرجل على الحسن البصري وعلى من معه في المجلس، وكان الطلبة يقولون للحسن البصري أن يشتكي بهذا الرجل أو يرفع قضيته إلى الحاكم، لكن الحسن البصري كان يقول لهم دعوه وشأنه، لكن الرجل اشتدت أذيته على الحسن البصري حتى غضب عليه يوما. تخيلوا ما صنع الحسن، الحسن البصري رفع كفاه إلى الله تبارك وتعالى وسبحانه فقال اللهم إنك تعلم أذاه لنا، اللهم اكفناه بما شئت. قال أحد الجلساء والله ما أكمل الحسن دعاءه إلا وخر الرجل مغشيا عليه ميتا. فلا إله إلا الله، انظروا ماذا صنع الحسن البصري بدعائه وقربته إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي للمسلم كذلك أن يلتمس الأوقات المباركات التي من خلالها يرتجى استجابة الدعاء. فهناك أوقات عظيمة مثل الوقت الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ساعة في يوم الجمعة مستجابة، ما أن يوافقها العبد فيدعو الله عز وجل ربه إلا استجاب الله عز وجل له. وأكثر العلماء على أنها الساعة التي ما بين بعد العصر إلى وقت المغرب، فكيف بنا نحن عباد الله؟ هذه الساعة غالبا في كل أسبوع تذهب عنا هذه الساعة في غير ذكر لله عز وجل وفي غير دعاء. فينبغي لنا من اليوم فصاعدا أن نحرص على هذه الساعة، وأن إذا غفلنا عنها أن نتراجع وأن نتذكر أن هناك ساعة مستجابة. كلنا يحمل في صدره شيئا من الهموم وشيئا من الكروب، بحاجة إلى أن يقف يوما فيدعو ويرفع كفاه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو بما في صدره من هذه الكروب والهموم. فعليه أن يستغل هذه الأوقات العظيمات المباركات، وأن يلجأ إلى الله عز وجل أيضا في وقت الليل وقت السحور الذي كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله سبحانه وتعالى فيه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج، يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلاف.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة للفقيد الكابتن علي محمد نشطان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة 28 أغسطس 2026 في مدينة عدن، المدينة التي أحبها وعشقها. الكابتن علي محمد نشطان من مواليد 1953 بمدينة عدن، لعب للشباب الرياضي عام 69، ثم بعد دمج الشباب والحسيني تشكل نادي الأهلي عام 73، وبعد عملية الدمج الثانية عام 75 بين الأهلي والأحرار بزغ نجم نادي التلال، واستمر الثعلب علي نشطان نجما لعميد أندية الجزيرة العربية مسجلا الأهداف كعادته في شباك عمالقة حراس المرمى حتى العام 77، ليزداد بعد ذلك تألقا ونجومية مع نادي الشرطة إلى عام 1987، استطاع خلالها إحراز لقب هداف الدوري لثلاثة مواسم متتالية 78 79 79 80 81، وبطولة الدوري مرتين متتالية مع نادي الشرطة العدني. ومثل النجم علي نشطان الملقب بثعلب الملاعب المنتخبات الوطنية في العديد من المحافل العربية والآسيوية ومشاركات أخرى في تونس والقاهرة وبطولة الأندية العربية في سوريا والسعودية مع نادي الشرطة في آخر مسيرته. رحم الله ثعلب الملاعب اليمنية علي نشطان وأسكنه فسيح جناته.

0: الأخبار.
1: في لفتة رياضية تحفيزية تجسد الدعم الكبير للرياضة الحضرمية، استضاف الأستاذ طلال بن حيدرة وكيل وزارة النفط والمعادن والنائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم بعثة نادي شعب حضرموت الرياضي في لقاء أخوي عكس اهتمامه بقطاع الشباب والرياضة. وخلال الاستقبال رحب الوكيل بن حيدرة بوفد النوارس الحضرمية معربا عن بالغ إعجابه واعتزازه بالأداء المشرف والمستوى العالي الذي يقدمه الفريق في مختلف المنافسات، وحث إدارة النادي واللاعبين على مواصلة التألق ورفع سقف الطموحات والمضي بثبات نحو معانقة منصات التتويج وتحقيق بطولتي كأس الجمهورية والدوري العام. وعبرت قيادة نادي شعب حضرموت عن امتنانها العميق لهذه الضيافة والدعم المعنوي والرياضي الذي يقدمه الوكيل نائب رئيس الاتحاد العام الأستاذ طلال بن حيدرة، مؤكدين أن هذه الزيارة والاهتمام المتواصل سيمثل دافعا وقودا حقيقيا للفريق لتحقيق تطلعات جماهيرها العريضة واقتناص الألقاب الوطنية. وشهد اللقاء حضورا إداريا من جانب نادي شعب حضرموت تقدمه المهندس نضال بن هامل النائب الأول لرئيس النادي، والأستاذ صادق باسلوم مساعد الأمين العام، والأستاذ خالد متعافي مسؤول الاستثمار بالنادي. قام رئيس اتحادي الملتقيات الشبابية التطوعية والإعلام الرياضي بالساحة الحضرموت فادي حقان بزيارة لمركز خدمات الشباب حضرموت الذي تم افتتاح مقره مؤخرا. ويقع المركز برئاسة جامعة حضرموت بجانب مركز الجامعة للتدريب والتأهيل، وتشرف عليه منظمة بلا حدود بالشراكة مع السلطة المحلية بالمحافظة والجامعة وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وخلال الزيارة اطلع من منسق المركز عبد الله بن عبادي على مستوى الخدمات التي تقدم للشباب من الجنسين، وتشمل برامج الحماية والدعم النفسي الاجتماعي والإرشاد الأسري والتثقيف الصحي وبناء القدرات وتنمية المهارات والأنشطة الرياضية والذهنية.

0: الرياضية اليمنية بعيدا عن أجواء المنافسة داخل الملعب. وأكدت إدارة نادي المكلا أن مثل هذه المبادرات تأتي انطلاقا من حرص النادي على تعزيز أواصر التواصل بين الأندية وترسيخ مبدأ التنافس الشريف والروح الرياضية بما يعكس الصورة الحضارية للرياضة اليمنية. عاد المدرب خالد العكبري بحمد من جديد للأزرق الحضرمي مساعدا لمدرب الفريق الأول لكرة القدم لنادي تضامن حضرموت. الكابتن خالد بحمد من المدربين المميزين، وسبق له تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن وتحقيق بطولة البلدة موسم 2022، ويحظى باحترام كبير من الوسط الرياضي وآخر محطاته مع نادي اتحاد الشبيبة في تصفيات أندية الدرجة الثالثة لكرة القدم، ووصل بالشبيبة إلى المباراة النهائية.
1: أضواء.
0: شهدت العاصمة القطرية الدوحة مراسم قرعة النسخة الثالثة من بطولة أبطال الخليج للأندية للموسم 2026-2027، والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة 12 ناديا يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الخليجي لكرة القدم. وشارك نادي شعب حضرموت الرياضي في مراسم القرعة ممثلا للكرة اليمنية بحضور الأمين العام للنادي خالد المنهالي، ومسؤول الاستثمار بالنادي خالد متعافي، ومساعد الأمين العام صادق باسلوم، إلى جانب الجهاز الفني وممثلي الأندية المشاركة. وأسفرت القرعة عن وقوع شعب حضرموت في مجموعة تضم نادي نيوم السعودي ونادي الدحيل القطري ونادي الشباب العماني في مواجهات مرتقبة تحمل طابعا تنافسيا قويا في أول مشاركة للنادي في البطولة الخليجية. وتأتي مشاركة شعب حضرموت في النسخة الثالثة من البطولة بعد غياب طويل من المشاركات الخارجية، حيث شارك مسبقا في بطولتي كأس الاتحاد الآسيوي وبطولة كأس العرب، كما أن هذه المشاركة تأتي بعد تصدره منافسات الدوري المحلي للموسم الحالي وحلوله ثالثا في الموسم الكروي الماضي، ليحجز مقعدا للكرة اليمنية في واحدة من أبرز المسابقات الإقليمية للأندية، والتي تشهد هذا الموسم مشاركة 12 ناديا للمرة الأولى. ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات في 13 من أكتوبر القادم، وتستمر حتى 17 من فبراير 2027، فيما تستكمل الأدوار الإقصائية خلال العام 2027.

حل المهندس صالح فايز العمري رئيس نادي شعب حضرموت ضيفا هاتفيا على البرنامج الرياضي أهل الرياضة مع الزميل أحمد الضامري، متحدثا عن مسيرة النادي وحضوره المتقدم في أغلب الألعاب الرياضية وفي مقدمتها كرة القدم وكرة السلة، إلى جانب استعدادات الفريق الكروي لخوض منافسات دوري أبطال الخليج الأندية والتحضيرات الجارية لتدعيم صفوف الفريق. وأكد العمري أن شعب حضرموت أصبح من أبرز الأندية اليمنية حضورا وتنافسا في مختلف الألعاب، مشيرا إلى أن هذا الحضور جاء نتيجة جهود متواصلة من إدارة النادي ودعم السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وما تشهده منشأة النادي من

أعمال لتطوير البنية التحتية إلى جانب مساندة التجار الحضارم ووقوفهم إلى جانب النادي ومساندة الجماهير الرياضية. وأوضح أن ما يتحقق للنادي هو ثمرة عمل تكاملي بين الإدارة والسلطة المحلية والداعمين والجمهور بهدف الارتقاء بمستوى النادي وتعزيز حضوره محليا وخارجيا. وتطرق رئيس النادي إلى مشاركة شعب حضرموت في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027 بعد أن أوقعت القرعة الفريقة في المجموعة الأولى إلى جانب نيوم السعودي والدحيل القطري والشباب العماني. وأكد المهندس العمري أن المشاركة الخليجية تمثل محطة مهمة في تاريخ النادي وأن الطموح يتمثل في تقديم مستوى مشرف للكرة اليمنية والسعي إلى تجاوز المشاركات الخارجية السابقة للنادي رغم الظهور المشرف فيها والتي شملت بطولتي كأس الاتحاد الآسيوي وبطولة كأس العرب وتقديم مستويات جيدة واللعب سابقا أمام الوحدات الأردني وشباب الأردن والشباب السعودي والهلال السوداني والنجم البحريني والنهضة العماني. وأشار رئيس نادي شعب حضرموت إلى أن الفريق يواصل استعداداته الجادة لهذه المشاركة مع العمل على توفير المتطلبات اللازمة للجهاز الفني واللاعبين بما يساعد على الظهور بالمستوى الذي يليق باسم شعب حضرموت ومكانته الرياضية. وكشف المهندس صالح فائز العمري عن تحركات إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين، مؤكدا أن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع 4 لاعبين أجانب وفق الاحتياجات الفنية والتي حددها الجهاز الفني. وأوضح أن التعاقدات شملت مدافعا موريتانيا لتعزيز الخط الخلفي ولاعبي وسط من بنين لدعم منطقة الوسط ومهاجما من كوديفوار لتعزيز الخط الأمامي.

0: الى صالح يابك الى النخبي الى صالح الجهوري. يلا صالح الجهوري بنشوف حسناتك طالع فيها وماشي فيها الى منطقة الجزائر المربع 2 وعليها طويلة الى عمر الجولة لكار وترجع من فرق العرضة وفي دربك يا عمر فريق الجاس يا حسن.
1: نجوم في سماء الكرة الحضرمية.
2: كثير بلد وعبد الله عاملين الهدف القاتل. هاتوا خذ واحد اثنين واحد.
3: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب نقدم لكم الآن اللقاء الأرشيفي الخاص الذي أجراه الزميل غالب محمد بافطيم مع الفقيد عمر سالم قنبيت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا لأخوان معدي هذا البرنامج. وبطاقة الشخصية أنا عمر سالم خميس قنبيت موالي مدينة مكلا سنة 1952 أب لطفل ولد وبنتين. طبعا كأي لاعب يبدأ بالحواري وبدأنا ألعب كرة قدم منذ الطفولة. قبل ندخل المدرسة كنا نلعب على الشواطئ ونتمرن على الشواطئ وهناك عدت لنا فرق صغيرة جدا حتى جاءت فكرتنا تأسيس فريق يسمى فريق حسيني الرياضي بحي الصيادين. وكان الفريق يضم كثير من اللاعبين الموجودين حاليا المخضرمين الذين هم باع في كرة قدم أمثال عمار سويد عبد الله سويد وغالي سويد وغيرهم من اللاعبين اللي مصولاتهم وجولاتهم. ومن هنا بدأت الفكرة في نادي الحسين ومن ثم انتقلنا إلى نادي الأحرار الرياضي في سنة 1966 تأسس نادي الأحرار وكنا من مؤسسين نادي الأحرار وأول من لعب نادي الأحرار في هذه الفترة الذهبية التي كانت تسمى. وكان هناك لاعيبة كبار جدا لا يمكن أن ينسوا ولا يمكن لا زالت على ذاكرتنا حتى اليوم حتى يومنا أمثال الأستاذ عبد الله الكابتن عبد الله الخياط وأمثال عبادي بن دحمان وعصام بازومه عبد الله بازومه الآن يلقبون عصام بهيج وكثير من اللاعبين الموجودين الذين لهم صولاتهم وجولاتهم في الملاعب المول العقربي أحمد العقبي والشلو. وكان في ذاك الوقت مدرب الفريق الأستاذ القدير عمر مرزوق حسنون وكان رئيس النادي الأستاذ عمر عبد الرحمن بسم رحمه الله وسكنه في سياح جناته. كان أب الروح لنا في هذا النادي وكان الأستاذ عمر نحترمه كأنه أب أكثر ما يكون رئيس نادي.
5: نسألك المركز اللي كنت تلعب فيه إيش من مركز؟
4: أنا كنت ألعب في المركز الدفاع في نادي الأحرار ومدافع في نادي الأحرار مع الأخ مر عيضة ومر باكتير وكثير من اللاعبين موجودين.
5: طيب لو سألناك عن أول مباراة لعبتها أنت لعبت مع بداية تأسيس نادي الأحرار هل تذكر أول مباراة لعبتها؟
4: بالنسبة للمباراة لا بد تكون في ذاكرة المباراة لا تنسى إطلاقا. فأول مباراة لعبت في الشحر مع نادي اتحاد الشبيب الرياضي في سنة 1968.
5: كم النتيجة كانت؟
4: النتيجة التعادل السلبي.
5: طيب لو سألناك عن شخص أو لاعب كنت أنت منسجم معهم وتفاهمين تفاهم تام في خط الدفاع يفهمك وتفهمه من هو هذا اللاعب؟
4: نحن كنا بصورة عامة كفريق في نادي الأحرار كنا نشكل كتلة واحدة ومتجانسين في نفس الوقت إن كان دفاع إن كان هجوم كلنا كتلة ومتجانسين. حتى جلساتنا بعد ما بعد الدوام نتجالس في مجلسات خاصة لنا في مثل النحلية ومثل النور نجلسات خاصة حتى بعد الدوام بعد مش أثناء التمارين حتى ما قبل بعد الدوام الرسمي لنا جلسات خاصة. فكان لنا اللي نسجم مع بالدرجة الأساسية الأخوان اللي عمر أيضا الأحمدي وعوض بركت تيسير كانوا ظهير وكان عمر أيضا يلعب دفاع معنا.
5: طيب أحسن مباراة لعبتها مع نادي الأحرار هل تذكر؟
4: أذكر أحسن مباراة لعبناها مع نادي الأحرار في السبعينات مع نادي الشباب الجنوب الرياضي. ولعبت في هذا كان نقص الهجوم ورفعنا الشيخ مر بسنبر قال لعب جناح يسع جناح ايمن وفي هذه المباراة سجلت هدف وكان نتير صالح النادي الحرارة 2-1.
5: هل سجلت اهداف اخرى؟
4: لا لم يسجل اي اهداف اخرى وانما هذا الهدف الوحيد اللي سجلته في نادي الحرارة في عمري كله سجل في نادي الحرارة هدف واحد ولكن مع فرق الشعبية سجل كثير من الاهداف.
5: طيب هذه احسن مباراة لعبت فيها. لو سألناك عن أسوأ مباراة لعبتوها أنتم في نادي الأحرار كان ضد من؟
4: أسوأ مباراة مع نادي الأحرار كان مع نادي الشباب في تأسيس من هزموا الأحرار.
5: طيب لو سألناك عن لاعبين في الفرق الأخرى كنت أنت معجب بهم وترتاح للعبهم هل تذكرهم؟
4: لاعبة استغالب كثير لاعبة لا زال بصماتهم موجودة في البيع في الرياضة. وبنات الصراحة كنت معجب بالكابتن محمد حسين جحوشي. محمد حسين جحوشي من أحسن لاعبة لا زالت على بالي لحد الآن والحداد وأيوب لكن في وجه نظري محمد حسين جحوشي كان جوهرهم.

0: وبالروح الرياضية عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.
1: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة نتناول خطر ميليشيات الحوثي على الأمن الوطني ومحاولاتها تجريف الهوية الوطنية ونشر التجهيل والقمع والفقر والسيطرة، إلى جانب تهديدها لأمن دول الجوار والملاحة البحرية. كما نسلط الضوء على الدور البطولي للمؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية في مواجهة هذه التهديدات وحماية الوطن وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي والدولي.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تتضح خطورة الميليشيات الحوثية وكلاء إيران على الأمن الوطني من خلال محاولتها الدؤوبة تجريف الهوية الوطنية اليمنية واستغلال القرار الوطني. فاليمن يمتلك هوية تاريخية وثقافية واجتماعية متجذرة عبر آلاف السنين، تشكلت من حضاراته ومناطقه ومدنه وقبائله وتنوعه الثقافي والديني والاجتماعي، ولم تكن يوما بحاجة إلى استيراد نموذج سياسي أو فكري من خارج حدودها من إيران. إن خطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات هو تدمير الوعي الوطني والذي أمعنت الميليشيات بكل جهودها على تجريف الوعي من خلال التعبئة الفكرية والتجهيل، محاولة إخضاع الوعي الوطني للتوجيه السياسي والفكري. فميليشيات الحوثي تسعى بهيمنتها المسلحة على إضعاف المبادئ وإحلال الولاء لها بديلا عن الانتماء الوطني المتجذر في أعماق التاريخ والعقيدة والأرض، حيث يحاول ملالي إيران بكل ما أوتوا من قوة فرض مشروعهم الشاذ من خلال الدورات الثقافية وممارسة القمع والإرهاب والخوف والإفقار لإحكام السيطرة على المجتمع. ولا يمكن فصل القمع عن نشر الفقر أو تكريس بيئة اقتصادية هشة، سواء كانت نتيجة مباشرة للسياسات أو نتيجة للصراع والانهيار المؤسسي، ينعكس في النهاية على الأمن الوطني. فالأمن لا يمكن أن يتحقق في مجتمع يعيش ملايين أفراده تحت ضغط الحاجة، ولا يمكن بناء الاستقرار بينما تتسع الفجوة بين احتياجات المواطنين وقدرتهم على تلبيتها. في مواجهة هذه المخاطر يواجهها اليمن أرضا وإنسانا، تبرز أهمية وجود استعادة الدولة وتخليص بلادنا من الوباء السرطاني لميليشيات الحوثي. إن المعركة من أجل الأمن الوطني اليمني هي في جوهرها معركة من أجل الدولة والمواطنة وبناء الوعي، وهي معركة تتطلب حماية المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية ودعم الاقتصاد الوطني وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون ورفض تحويل السلاح إلى وسيلة للسيطرة السياسية.
1: رسالة توعوية إلى أبطال القوات المسلحة ورجال الأمن البواسل وأبناء المحافظات المحررة شرفاء. أيها الأبطال في كل ميدان، إن الحفاظ على سرية التحركات العسكرية مسؤولية مشتركة، وهي لا تقل أهمية عن أداء الواجب في الميدان. إن نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو أو مواقع أو تحركات للقوات العسكرية والأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو بأي وسيلة أخرى قد يمنح العدو معلومات يستفيد منها في الاستهداف أو التخطيط. لذلك نهيب بالجميع عدم تصوير أو نشر أو تناقل أي معلومات تتعلق بالتحركات العسكرية أو الأمنية أو أماكن تمركزها أو تجهيزاتها. مهما بدا الأمر بسيطا، فالكلمة أو الصورة التي تنشر دون قصد قد تكون سببا في تعريض أرواح المقاتلين والمدنيين للخطر. ليكن شعارنا السرية حماية، والصمت في وقت العمليات مسؤولية وطنية. حماية المعلومات العسكرية والأمنية واجب على كل شخص، والالتزام الجميع بالسرية يسهم في حماية الأرواح ودعم نجاح المهام. دمتم ذخرا للوطن وحماة للدين والعقيدة وحراسا أمناء للمكتسبات والثوابت الوطنية وأمن واستقرار.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم تعد تهديدات الميليشيات الحوثية تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت تداعياتها إلى نطاق أوسع لتطال أمن دول الجوار وحركة الملاحة الدولية والاستقرار في أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم. وتكمن خطورة هذه التهديدات في المياه الإقليمية الذي يعد جزءا من منظومة بحرية دولية ترتبط بها حركة التجارة والطاقة والإمدادات الغذائية، وتستخدمها السفن القادمة من مناطق مختلفة من العالم. وعندما تصبح هذه المياه عرضة للهجمات أو زرع الألغام أو إطلاق المقذوفات أو استخدام الزوارق المفخخة والطائرات المسيرة لاستهداف السفن، فإن الخطر لا يهدد سفينة بعينها فقط، بل يهدد حرية الملاحة ويضع حركة التجارة الدولية أمام احتمالات متزايدة من التعطيل والتأخير وارتفاع تكاليف النقل والتأمين. لقد أظهرت التطورات خلال السنوات الماضية أن الميليشيات الحوثية توظف موقع اليمن البحري في خدمة أهدافها وأهداف إيران العسكرية والسياسية، ومن خلال استهداف السفن التجارية وتهديدات أخرى، وهو ما جعل البحر الأحمر وباب المندب محورا لاهتمام دولي متزايد. لا تقف المخاطر عند حدود الاستهداف المباشر للسفن، إذ يؤدي إلى إعادة حسابات شركات النقل والتجارة، ويدفع بعضها إلى اتخاذ طرق أطول وأكثر كلفة لتجنب مناطق الخطر. ومع زيادة المسافات ترتفع تكاليف الوقود والتأمين والشحن، وقد تتأخر البضائع والإمدادات لتنعكس هذه التداعيات في النهاية على الأسواق والمستهلكين. وهكذا يصبح الخطر يؤثر على حياة الناس واقتصاد الدول في مناطق مختلفة من العالم. أما دول الجوار فإنها تواجه جانبا آخر من هذه التهديدات بحكم قربها الجغرافي وارتباط أمنها البحري بأمن البحر الأحمر وخليج عدن. فاستمرار وجود جماعة الحوثي الإرهابية التي تمتلك قدرات صاروخية وطائرات مسيرة وأسلحة بحرية بالقرب من خطوط الملاحة يمثل تحديا مباشرا للأمن الإقليمي، ويزيد من احتمالات انتقال التوتر من الساحة اليمنية إلى المجال البحري للدول المجاورة. كما أن استمرار التهديدات قد يفتح الباب أمام مزيد من عسكرة المنطقة، ويزيد من احتمالات التصعيد والمواجهة، بدلا من أن تكون المياه المحيطة باليمن مساحة للتجارة والتعاون والتنمية. إن استمرار تهديد الميليشيات الحوثية للملاحة الدولية يضع اليمن نفسه أمام خسائر كبيرة، لأن أمن الموانئ والمياه الإقليمية يمثل جزءا أساسيا من قدرة البلاد على استعادة نشاطها الاقتصادي والتجاري، ويضع العالم أمام واقع يجب أن لا يسكت عنه وأن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه التهديدات والمخاطر التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية. ولا يمكن ضمان أمن المنطقة وحرية الملاحة إلا بإنهاء سيطرة الميليشيات الحوثية واستئصال شرها واستعادة مؤسسات الدولة وضمان احترام القانون الدولي وحرية الملاحة، حتى تعود مياه البحر الأحمر وباب المندب إلى وظيفتها الطبيعية، ممرات آمنة للتجارة وشرايين للتنمية، لا ساحات للتهديد والتصعيد.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والأمن اليوم لا ينحصر في المواجهة الميدانية، وإنما يتصل بمفهوم أوسع للأمن الوطني والهوية وحماية المجتمع. وفي مواجهة ميليشيات الحوثي تكتسب المؤسسة العسكرية والأمنية أهمية كبيرة في مواجهة كافة المخاطر والتهديدات، فهذه المؤسسة صمام أمان لليمن ولمستقبل أجياله.

إن المعركة ضد خطر الحوثي ليست معركة عسكرية فقط، وإنما هي معركة من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها وسيادتها. إنما وصلت إليه المؤسسة العسكرية والأمنية اليوم من قدرات ومن نجاحات في مواجهة المخاطر والتهديدات الحوثية يعد ركنا أساسيا في منظومة حماية الأمن الوطني والإقليمي والدولي، فحماية الممرات البحرية ومكافحة الإرهاب والتهريب وتأمين السواحل والمنافذ ومنع استخدام الأراضي اليمنية لتهديد الدول المجاورة أو الملاحة الدولية، كلها مهام تتطلب مؤسسات وطنية قادرة على العمل وفق قواعد واضحة وتعاونا إقليميا ودوليا يساند جهود الدولة اليمنية في استعادة سيادتها وتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية. وفي الوقت ذاته فإن البطولات والتضحيات التي يقدمها منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومعهم كل الشرفاء هي الضامن الحقيقي لدراء المخاطر واستئصال شرور وكلاء ملالي إيران على اليمن والمنطقة والعالم. لقد قدم منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تضحيات كبيرة في سبيل حماية الوطن واستعادة السيادة والهوية ودراء المخاطر وحماية المجتمع أمنيا وفكريا، ضاربين بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء والإيثار حتى تخليص اليمن من الشرور والويلات والجرائم التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين لصنع مستقبل زاهر ومشرق ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والمساواة دون وصاية من أحد.

وفي ختام هذه الحلقة مستمعينا نؤكد أن المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة والمجتمع، ودورها لا يتوقف عند حماية الحدود أو مواجهة التهديدات المسلحة فحسب، بل يمتد إلى تأمين وحماية الاستقرار وصون مؤسسات الدولة وتأمين حياة المواطنين والمساهمة في حماية الأمن الإقليمي والدولي. وكلما كانت هذه المؤسسة أكثر مهنية ووحدة وانضباطا كما نراها اليوم، كانت الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأخطار واستعادة عافيتها. واليوم يقف رجال القوات المسلحة والأمن يحملون مسؤولية ثقيلة بكل عزم وإخلاص وإرادة، عنوانها حماية الوطن والقضاء على الميليشيات الحوثية الباغية وكلاء إيران والتخلص من فكرهم البغيض، وأن تكون غاية الجندي أن يعيش المواطن آمنا، وأن تبقى الدولة حاضرة، وأن تتحول اليمن من ساحة للصراع والميليشيات إلى مساحة للأمن والاستقرار.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: موجز لأهم الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أمس رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. شهدت حضرموت انعقاد المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بمدينة المكلا أمس برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وبحضور عدد من قيادات الدولة والسلطة المحلية والشخصيات الأكاديمية والسياسية والاجتماعية في محطة وصفت بأنها لحظة فارقة في تاريخ حضرموت تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها وحدة الموقف وتنظيم الإرادة وصناعة الحضور السياسي الحضرمي. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق ركن طارق صالح أمس اجتماعا افتراضيا ضم دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع محسن الزنداني بمشاركة عدد من الوزراء ومحافظي تعز والحديدة، وذلك لمناقشة متطلبات جبهة الساحل في المحافظتين خلال فترة التصعيد. دشن محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي أمس ورشة العمل الخاصة بإعداد تصور أولي لمنهج تعليمي للغة السقطرية في مراحل التعليم الأساسي التي تنظم بالتنسيق مع مكاتب التربية والتعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، دشن وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بالمركز الوطني لعلاج الأورام بمدينة المكلا مشروع الدعم الدوائي المجاني لمرضى السرطان الذي يشمل الأدوية والجرعات العلاجية الكيماوية والبيولوجية والتكميلية بتمويل كريم من جمعية الساير بدولة الكويت الشقيقة وتنفيذ مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. ختاما لهذا الموجز مستمعينا الأعزاء إليكم هذا الإعلان. تعلن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الساحل عن رغبتها في إنزال عدد من المناقصات والتي ستمول من البرنامج الاستثماري للمحافظة للعام 26-2000، فعلى الراغبين الدخول في هذه المناقصة التقدم كتابيا والحضور إلى مقر سكرتارية لجنة المناقصات بالمحافظة الواقع بالدائرة الهندسية مقابل قصر باطرف للأفراح، وذلك للحصول على وثائق المناقصة نظير مبلغ 50,000 ريال يمني لا ترد خلال أوقات الدوام الرسمي مع إرفاق صورة من الوثائق الآتية: شهادة تصنيف وتسجيل سارية المفعول مع إحضار الأصل للمطابقة، سجل تجاري ساري المفعول مع إحضار الأصل للمطابقة، البطاقة الضريبية سارية المفعول زائدا صورة من شهادة ضريبية للمبيعات مع إحضار الأصل للمطابقة، البطاقة التأمينية سارية المفعول مع إحضار الأصل للمطابقة، البطاقة الزكوية سارية المفعول مع إحضار الأصل للمطابقة، ورخصة فتح محل سارية المفعول مع إحضار الأصل للمطابقة. ويشترط لقبول العطاءات أن تقدم في مظروف مختوم بالشمع الأحمر ويحتوي على ما تقدم ذكره من وثائق إضافة إلى الوثائق أدنى، أن يكون العطاء مكتوبا في النماذج الخاصة بالمناقصة مع الالتزام بكتابة سعر الوحدة بالأرقام والحروف في جداول الكميات. ضمان العطاء يقدم إما ضمانة من أحد البنوك المصرح لها من قبل البنك المركزي، وتكون الضمانة خالية من أي قيد أو شرط أو بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي الياباني، على أن تكون هذه الضمانة صالحة لمدة 120 يوما من تاريخ فتح المضاريف باسم السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، على أنه سيكون فتح المضاريف بمركز بلفقية الثقافي الساعة 11 صباحا وفقا لما هو مبين بالجدول الآتي: المناقصة 4/2026 اسم المناقصة توريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام، قيمة ضمان العطاء بالريال اليمني 4 مليون ريال. تاريخ فتح المضاريف 10/9/2026، آخر موعد لبيع الوثائق 8/9/2026. المناقصة الثانية 5/2026 اسم المناقصة إنشاء وبناء ملاحق خدمية للكلية الصناعية بالمكلا، قيمة ضمان العطاء بالريال اليمني 4 مليون ريال. تاريخ فتح المضاريف 29/9/2026، وآخر موعد لبيع الوثائق 24/9/2026. قدمنا لكم من إذاعة المكلا موجز الأنباء والإعلانات.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل، وفي البدء نقول لكم أهلا بكم.

ونستهل حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر حسين أبو بكر المحضار. قال فيها أي في أحد المسجلات بمحضار الشي يقول الوعد الوعد بعض أوقات يلقي في القلوب أشواق لا طول، لكن وعدك قل ثابت فوق طوله طال، وإن كان فيها مشكلة ما مشكلة إلا وتلقي حل. ما وعدتنا البارح ولكن مر علي حول في حول. الوعد الوعد كما يقال كالرعد، الوعد ينبغي الوفاء به. أما إذا طالت المدة بين الوعد والوفاء فهي مسافة تؤثر على القلوب، وكما قال أبو محضار يلقي في القلوب أشواق لا طول. ثم يوجه الحديث لثابت السعدي بصورة غير مباشرة عبر أحد الوسطاء من الشعار، ونستدل على هذا من قوله قل لثابت في الوعد طال، الوعد طال وطال. وإذا كان ثمة مشكلة تحول دون الوفاء بما قطع من الوعد فلكل مشكلة حل، لكن ما لا يقبل

وها قد وصلنا لبوابة المثل، دعونا نطرقها برفق لنسمع من خلفها ماذا يقول المثل. يقول المثل: شربة إلى الكربة. الشربة يقصد بها ماء السيل، أما الكربة فهي بداية سعفة النخيل. ذلك السيل قد وصل إلى النخلة حيث بدايات سعفها، ويضرب هذا المثل لمن يربح في تجارته ربحا عظيما، أي أنه يوصله أو وصله من الخير لدرجة لا يمكن توقعها.

0: ما زلنا أيها الأحبة ننهل من ذات المساجلة التي أوردنا فيها قول الشاعر المحضار في بداية هذه الحلقة لنصل إلى رد وجواب الشاعر ثابت السعدي الذي قال: انت مداري بالمحبة ما بغت إنساني تحيل، رغم الصعوبة في فرائضها لها أقبال، والغشم فيها في البداية كان كل ما رسخت نتعقل، وطريقها ما تعتبر وعرة بغت سيقان ورجول. مرة أخرى نعود لعلل القلب وما يمسه من مشاعر. نعم، هي المحبة، المحبة التي تنمو بالصدق وتزدهر بالصراحة بعيدا عن الحيل والتحايل، ورغم أن دربها وعرة ومسالكها صعبة إلا أن لها إقبال من المحبين. دروبها وعرة، مسالكها صعبة، ولكنها لها إقبال من المحبين الذين يحبون. قد تكون البدايات فيها نوع من الطيش والتهور، لكن مع النضج واكتمال العقل وفهم الحياة بصورة صحيحة تتضح معانيها بوضوح كامل. هي في كل حال كما قال ثابت السعدي، وطريقها ما تعتبر وعرة بغت سيقان ورجول. وأجمع الكثير على أن مسالكها رغم النضج واكتمال العقل ما زالت تشوبها الصعاب. يعني المحبة وعرة وعرة.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

البرنامج الأسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم، ونحن لازلنا في نجوم فصل الخريف، المبشرات بالخير والغيث والرحمات والمواسم الزراعية، حيث لم يتبقى إلا 4 أيام من نجم بعرق المعروف بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة النسبية والإحساس بالتعرق الشديد في أيام هذا النجم. في 5 من هذا الشهر سبتمبر يدخل النجم 6 من نجوم فصل الخريف، وهو نجم خبا، والذي يبدأ في 5 من سبتمبر وينتهي في 17 من سبتمبر الجاري، وبعده يدخل آخر نجوم فصل الخريف وهو نجم الفرغ، وعندها يدخل فصل الشتاء. ومن النجم القادم نجم خبا تبدأ التقلبات الجوية من رياح وأمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة، خاصة في مناطق الوادي والهضبة، وغالبا ما تتركز التكونات الماطرة على الهضاب والوديان الساحلية، خاصة حجر ويبعث. من مميزات الأمطار والسيول في هذه الأيام انتفاع النخيل بها لبرودتها، ولذلك يقولون في التراث الشعبي سعد الخبا، أما قفز قفز الضباء ولا رد العاجز صبا. ومعنى ذلك إما أن تمر أيامه مسرعة دون مطر أو غيث كقفزة ضبي مسرع، ولا جاد الرحمن فيه من فضله فترى النساء العجائز كأنهن شابات وسط الحقول لنشاطهن المتجدد في العمل والزراعة في الأرياف والوديان. إخواني المزارعين، كما قلنا نجوم فصل الخريف كلها نجوم زراعة وخير، وتزرع في هذه النجوم معظم المحاصيل الزراعية، أهمها الخضار مثل البصل والطماطم والبسباس والبدنجان والكوبيش والقرع أو الدبة والكوسة والكزبرة والبقل والملوخية وغيرها، إضافة إلى محاصيل النخيل والفاكهة مثل الباباي والليمون والتين والجوافة والرمان والقشطة والعباسي وغيرها، إضافة إلى أعلاف الذرة والبرسيم.

أخواني المستمعين، انتشرت في الآونة الأخيرة ضخ المياه بوحدات الطاقة الشمسية المتجددة. صحيح أنها حلت مشاكل ارتفاع المحروقات وخاصة الديزل والزيوت وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مما يعرض المحصول للجفاف أو ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة سعر تعرفة عداد الكهرباء التجاري. واليوم ومع ظهور وحدات الطاقة الشمسية في المزارع والمشاريع الزراعية، أصبح الكثير من المزارعين لا يعملون أي حساب للكميات المهدرة من المياه خلال النهار، كونها لا تكلفهم أي مبالغ مالية. وأكثر الطرق شيوعا في الري هو طريقة الري بالغمر، والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه مقارنة بالطرق الحديثة للري التي توفر كميات كبيرة من المياه، تصل من 40 إلى 60% من المياه. وبالتالي نكون قد حافظنا على المخزون المائي لسنوات طويلة. لذا إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، علينا أن نحافظ على الثروة المائية، كونها الشريان الرئيسي للتنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج الزراعي بكافة مجالاته. وننصح هنا جميع مزارعينا الذين يستخدمون وحدات الطاقة الشمسية في ضخ المياه في ري المحاصيل، أن يتعاملوا بأمانة ومسؤولية مع المياه، ويبتعدوا عن الإسراف في المياه، ويدخلوا طريق الري الحديث للاستغلال الأمثل للمياه التي تشهد انخفاضا كبيرا في منسوبها في السنة.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، لضمان موسم شتوي ناجح ومجد اقتصادي على مستوى مديريات ساحل حضرموت، والذي يمتد عادة من أواخر شهر سبتمبر وحتى شهر فبراير، ينصح بالبدء في التجهيز المبكر واتباع الإرشادات الفنية الآتية: أولا، إعداد التربة والشبكات من خلال الحراثة والتشميس. حراثة الأرض حراثة عميقة ومتعامدة، وتركها للمشامس لتعقيمها وتفكيكها مع إضافة السماد البلدي المتخمر جيدا والخالي من بذور الأعشاب. تجهيز شبكات الري، صيانة شبكات الري بالتنقيط وغسيل الخطوط الرئيسية والفرعية وفحص النقاطات لضمان انتظام التوزيع وتقليل الفاقد المائي، تسوية الأرض وتنظيم الأحواض والمصاطب بما يتناسب مع نوع المحصول وطريقة الري المقررة. ثانيا، اختيار المحاصيل والمواعيد من خلال ضبط مواعيد الزراعة، الالتزام بالمواعيد المناسبة لزراعة المحاصيل الشتوية الرئيسية مثل الخضار، الطماطم والكوسة والبامية والحبحب والبطيطة الحلوة، إضافة للحبوب والأعلاف. انتقاء الأصناف الهجينة، استخدام أصناف ذات كفاءة عالية ومقاومة انتقاء الأصناف الهجينة استخدام أصناف ذات كفاءة عالية ومقاومة للأمراض الفيروسية والفطرية الشائعة في المنطقة وتتحمل التغيرات الحرارية الخفيفة. إدارة الوقاية والتغطية، الاستعانة بالشاش الزراعي الأنفاق، استخدام التغطية بالشاش الزراعي في المراحل الأولى لزراعة الخضار لحماية الشتلات من الحشرات الناقلة للأمراض الفيروسية مثل الذباب البيضاء والتربس. إدارة الآفات مبكرا، مراقبة ظهور الدودة القارضة، العناكب وحشرة المن مع بداية نمو الشتلات، وتطبيق برنامج وقائي متكامل يعتمد على الرش التخصصي عند الحاجة. ثالثا، السماد والري، الري المتوازن، ضبط فترات الري لتجنب زيادة في الليالي الباردة مما يقلل من فرص انتشار أعفان الجذور والفطريات الزغبية. التسميد التأسيسي، التركيز على الأسمدة الفسفورية في البداية لتشيع المجموع الجذري، ثم التدرج في الأسمدة النيتروجينية والبوتاسية بحسب مرحلة النمو.

إخواني المربين مربي النحل المستمعين جميعا، للحفاظ على قوة الطوائف وإنتاجيتها خلال هذه الفترة من أواخر الصيف وبداية الخريف، ينصح باتباع الإرشادات التخصصية الآتية: أولا التغذية وإدارة المخزون. التغذية التعويضية، إذ أنه من الضروري تقييم المخزون العسلي داخل الخلايا، وفي حال قلة المرعى الطبيعي يقدم المحلول السكري بنسبة 1.1 لشفافية التغذية والتنشيط، أو العجائن البروتينية البدائل للحبوب للتحفيز على وضع البيض. توفير مصدر ماء نظيف ومظلل لأجل حماية المنحل من الجفاف، وتوفير العناء على الشغالات عبر تجهيز سقايات قريبة وضليلة. ثانيا الفحص والوقاية الصحية من خلال مكافحة طفيلي الفاروة وإجراء العلاج الدوري الموصى به لمكافحة الفاروة بعد جني قطفة الصيف وقبل دخول موسم الخريف للحد من انتشار الأمراض الفيروسية. الحماية من الأعداء الطبيعيين، وضع مصائد للدبابير على أطراف المنحل، وتفقد الخلايا دوريا لمنع هجمات دودة الشمع، وتنظيف قاع الخلية من البقايا. ثالثا إدارة الخلية والمساحة الداخلية باتباع الآتي: ضغط الخلية، سحب الإطارات الزائدة أو الفارغة التي لا يغطيها النحل وتخزينها بطريقة سليمة مع الكبريت أو التجميد لمنع

تسهيل حفظ الحرارة داخل الخلية. تضميم الخلايا الضعيفة، ضم الطوائف الضعيفة أو يتيمة الملكة إلى طوائف أقوى لضمان استمراريتها، الحماية من الظروف الجوية، التضليل والتهوية، استمرار توفير التضليل الكافي لحماية الخلايا من أشعة الشمس المباشرة، مع ضبط فتحات السروح وتقليلها لمنع ظاهرة السرقة بين الخلايا، الاستعداد لمواسم الأزهار القادمة، تجهيز الخلايا القوية وتوجيهها للمراعي الخريفية المرتقبة مثل مراعي السدر أو المراعي التجييرية المحلية.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، يعد الموز خيارا غذائيا مثاليا يدعم الصحة العامة بفضل الله، ثم بفضل قيمته الغذائية العالية وسهولة الهضم، حيث يعتبر الموز مصدرا غنيا بالبوتاسيوم والألياف الطبيعية، مما يجعله عنصرا أساسيا في تعزيز صحة القلب وتنظيم ضغط الدم. وللموز العديد من الفوائد الصحية الرئيسية نجملها في الآتي: دعم صحة القلب والشرايين. يحتوي الموز على نسب عالية من البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. تعزيز صحة الجهاز الهضمي. يمد الجسم بألياف البكتين والنشاء المقاوم، مما يحسن حركة الإمعاء ويغذي البكتيريا النافعة في القولون. مصدر سريع ومستدام للطاقة. يمنح الجسم طاقة فورية بفضل الله، ثم بفضل السكريات الطبيعية الجلوكوز والفركتوز والسكروز، مما يجعله الوجبة المثالية قبل ممارسة الرياضة. تحسين المزاج والنوم. يضم نسبة جيدة من فيتامين B6 والحمض الأميني، وهما عنصران أساسيان في إنتاج السيتروين وهرمون السعادة والميلاتونين المنظم للنوم. تقوية المناعة. يحتوي الموز على مضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يساهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي ودعم الجهاز المناعي. ينصح بتناول موزتين يوميا كحد أقصى ضمن نظام غذائي متوازن، وذلك للاستفادة الكاملة من خصائصه العلاجية والوقائية دون الإفراط في

إخواني المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل سالم محمد بلقدي.

برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة حضرموت.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: أم عمر
1: عيوني.
0: اليوم عندي معي قصة اليوم.
1: هاتي
0: قول ليش داك اليوم روحت نقول ليش عزيز.
1: أيوة
0: حق الناس دلاك اللي انت داريتهم اللي توفى أولادهم
1: اليوم الخميس.
0: أيوة عن يلا قعدت أيوة. مو عن يلا قعدت عن يلا داخلة.
1: أيوة
0: ألا ونسمع الضولة غا غا غا غا نقول في قلبي دحين وادوش دي دحين دخلت هيد الدار صح ولا مين صح. نقول ليش قبلت على المجلس ألا وديلا يتكلمون يصفتون يضحكون. لا مو كده لبان ينضغون
1: يا لطيف
0: واش فين هودة بالله عليش
1: وين هابت الموت
0: ماني داري
1: وين هابت مكان العزاء
0: ماشي حتى 10 أيام
1: ها
0: وهم كده يلقون ماشي فعلا ماشي هيبة
1: بزيدش من الشعر بس
0: هاتي يوم عمر
1: اليوم في التختيم ثالث يوم.
0: طيب
1: البنيات مساكين بنات الميت وامهم قاعدين هناك يبقون حالتهم حالة ابوهم توفى قبل 3 أيام عدلة.
0: طيب
1: وديلا مسكات جانب وقعدات قال لك يا هاتي حشوش في آل الميت
0: لا إله إلا الله
1: بس مسكات لهن رك دكة على جانب فكرت ما حد يسمعهن.
0: اها عادوا في تختيم
1: تختيم
0: عادوا لثالث يوم.
1: ايوه وشي الثاني واحدة قاعدة جنبها طول العصرية طول التختيم قد قد قد قد قد باللبان
0: قول لي شواني قول لي استغربتني في الموضوع
1: ومكياج بعضها فيها مكياج خفيف
0: ومن مكياج يلقونه
1: في بودرة حاجة خفيفة كده عشان بس هياته
0: ورواب زين مشجرة ودي يعني ماشي حتى مآزرة لا للميت
1: إيه؟
0: يعني هم قدهم زعلانين
1: وقدهم حزانة
0: حزانة على ميتهم على الأقل بس إلا من باب التقدير
1: صح
0: من باب التقدير اللي بس لك حاجة يعني تليق بالمقام اللي بتدخله
1: صح كلها
0: ولا تلقي شيء لا مكياج ولا تنضغ البان ولا صفطة ويبن قصص عالمية بعدين قلت لي يوم قعدت تميت نتعين كل ساعة في تنتين ثلاث نحصل دي تتكلم عم هداك بات من دريفين وبعدين يمن السفر وقامت والدته وقامت من دريوان الحين قلت واش شغلي دي ماني تاني مرة
1: يعني مش محم وقت تاني يتكلموا فيه إلا في العزاء
0: ييلهم الحلاوة هون.
1: طيب فين احترام الموقف نفسه
0: ماشي
1: هلا موس دايرة على كل الروس.
0: ايوة بس ماشي ماشي ماشي يا ريت يا ريت يا أم عمر يا ريت الناس يعني يعملون اعتبار ولو حتى يعني 50%.
1: بعد حاجة تانية كمان أم الدرس ذاك اليوم تلقت درس في العزاء هودة وجابت كلمة كده ألا والشرع كله قاع قاع قاع يضحكون
0: يا ربي
1: هي جابت كلمة بغت تلطيف بغت توصلها للكبيرة وللصغيرة والعاقلة وهن شللنها
0: شللنها صفطة
1: صفطة
0: شللنها صفطة
1: هي تخيري
0: والله ديل بغن حد ينورهن بنات الحلال يعني دخلوا دار الموت دار العزاء وانتم محترمين وانتم عاقلين لا نضيغ البان لا صفطة لا ضحك هل الميت فيهم يسمعون بس ساكتين
1: صح
0: وابا يقولوا لهم ديك الساعة
1: ماني عن نفسي لما ندخل حتى الجوال نصمته شيني العادي يدق ويأثر فيهم حق النغمة
0: لازم لازم الواحد يحترم نفسه ويحترم اللي حوله الا رحت انت وقت تلقي لقودك بطص تقعد في دارك
1: بتاخذ بخاطرهم تشق على خواطرهم
0: بالضبط بالضبط بالضبط يا ريت الناس كلها تسمع يا ام عمر وياخذون بالنصايح الطيبه دي كل واحد يدخل باحترامه ويدخل بادبه يدخل يعني بمقامه واحترام برضه للناس اللي بتروح عندهم
1: صح
0: يا ريت يا ام عمر
1: يا ريت

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

مستمعين الأعزاء من الآن وحتى الساعة الثانية موعد الأخبار تستمعون من محمد جمعة خان إلى أغنية سحر عينك يا جميل.

انا من لحم ودم يا شفاء كل الالم، انا من لحم ودم والضرع في الجسم عم.

مهلكات لين عيني لا تراك اثرت لي مهلكات انا اغرق في الهلاك رحمة قبل نوما انا اغرق

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء. نشرة الأخبار المسائية الرئيسة لهذا اليوم الثلاثاء يقرأها محمد أحمد بن شيخ أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه النشرة: رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ بالعيد الوطني السلوفاكي. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بشأن تجديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها الكويتي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية. وتدشين مشروع الدعم الدوائي المجاني لمرضى السرطان بالمكلا بتمويل كويتي. الأخبار مفصلة من إذاعة المكلا. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بيتر بيرغريني رئيس الجمهورية السلوفاكية. هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني لبلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السلوفاكي بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي اليوم قرارا بشأن تجديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب. ونص قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت رقم 138 لسنة 26/2000 بشأن تجديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب على ما يلي: مادة واحدة على كافة أجهزة ومكاتب الدولة بالمنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية والجهات العسكرية والأمنية وفقا لمهام واختصاصات كل جهة قانونا العمل بالآتي: تجديد الرقابة الأمنية والجمركية على كافة الأنشطة والمعاملات داخل المنافذ ومنع أي عمليات تهريب للأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج ومنع عمليات تهريب الأموال والسلع والبضائع المحظورة والمخالفة للقانون. إغلاق أي منافذ أو ممرات غير قانونية ومنع استخدامها تحت أي ظروف. تجديد إجراءات التفتيش والفحص على جميع البضائع والسلع الداخلة والخارجة وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة على كافة المنافذ والموانئ. الالتزام بالصلاحيات والمهام المقررة لها وفقا للتشريعات والقوانين واللوائح النافذة وعدم الخروج عنها تحت أي ظرف كان، ويمنع منعا باتا تنفيذ أي توجيهات مخالفة لما ورد في هذا البند صادرة عن أي جهة كانت. تفعيل التنسيق المباشر مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان وحدة تنفيذ القرار، لضمان مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومنع تسهيل عمليات التهريب في المنافذ. يتم التدوير الوظيفي لكل موظف زادت فترة عمله المستمرة في الإدارة أو القسم على 4 سنوات ميلادية، وتجرى عملية التدوير بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وبما يتوافق مع التخصص العلمي والخبرة الفنية للموظف وبما يضمن عدم الإخلال بمتطلبات العمل النوعي وتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. على كافة الجهات المعنية عدم الاستجابة لأي تدخل أو توجيهات غير مختصة أو غير قانونية، والتأكيد على أنه لا إعفاءات خارج القانون ولا توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة. على كافة الجهات المعنية مباشرة اتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من صحة الوثائق والمستندات الخاصة بكافة المركوبات والسيارات ذات الدفع الرباعي والشاحنات والآليات الثقيلة، ومعرفة الجهة المرسلة إليها والمستفيدة منها، وفي حال وجود شبهات باستخدامها لأغراض غير مدنية يتم إيقافها فورا والرفع ببلاغ عاجل إلى السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون. على كافة الجهات المعنية العمل الفوري بأي قوائم رسمية تصدرها أجهزة الدولة المختصة بشأن المعدات والمركوبات والمواد المحظورة انتقالها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية والالتزام الصارم بها. على كافة الجهات المعنية تجهيز كافة المواقع التابعة لها بجاهزية أمنية وعسكرية عالية، وذلك بالتنسيق المباشر مع قيادتي المنطقة العسكرية الأولى والثانية وقيادتي الأمن العام بالساحل والوادي والصحراء لضمان سرعة الاستجابة. على كافة الجهات المعنية تفعيل منظومة كاميرات رقابية ذات جودة عالية داخل المنافذ والموانئ والمنشآت والنقاط التابعة لها. على كافة الجهات المعنية ضبط أي مركوبة لا تحمل وثائق أو لوحات رسمية وإجراء حملات يومية مستمرة لإنفاذ هذا الأمر. مادة 2 تسري أحكام هذا القرار على جميع أجهزة ومكاتب الدولة بالمنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية التابعة لمحافظة حضرموت وكافة الجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، وعلى كافة الجهات المعنية بهذا القرار رفع تقارير دورية أسبوعية إلى مكتب المحافظ متضمنة كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها بشأن تطبيق هذا القرار. مادة 3 تتحمل الجهات المعنية المسؤولة القانونية عن أي مخالفة لهذا القرار أو أي تقصير في تنفيذ بنوده، ويعتبر أي تواطئ أو تسهيل أو تغطية لشبكات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب جريمة تستوجب المساءلة القانونية أمام الجهات المختصة. مادة 4 تشكل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت تتولى متابعة تنفيذ هذا القرار ميدانيا. مادة 5 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعد ملزما لكافة الجهات ذات العلاقة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ راجح جابر الأحمد الصباح العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدت الوزيرة الزوبة اعتزاز الجمهورية اليمنية بما تمثل العلاقات اليمنية الكويتية من رصيد تاريخي راسخ وما تقدمه دولة الكويت على مدى عقود من دعم سياسي وتنموي وإنساني. آخر خبر في هذه النشرة، برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، دشن وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بالمركز الوطني لعلاج الأورام بمدينة المكلا مشروع الدعم الدوائي المجاني لمرضى السرطان الذي يشمل الأدوية والجرعات العلاجية الكيماوية والبيولوجية والتكميلية بتمويل كريم من جمعية الساير بدولة الكويت الشقيقة وتنفيذ مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. ويهدف المشروع إلى توفير الجرعات العلاجية التخصصية لمرضى السرطان مجانا بما يضمن استمرارية حصولهم على العلاج ويخفف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم ولا سيما الحالات الأكثر احتياجا في ظل ارتفاع تكاليف الأدوية والعلاجات المتخصصة. وخلال التدشين ثمن الوكيل بعلوي الدعم المقدم من جمعية السائر بدولة الكويت والجهود التي تبذلها مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان والجهات الصحية في خدمة مرضى السرطان، مؤكدا أهمية الدور الذي تطلع به منظمة المجتمع المدني في مساندة القطاع الصحي وتبني المبادرات والبرامج النوعية التي تسهل

0: نتو.
1: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسية الخنبشي، حضرموت تشهد انعقاد المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بمدينة المكلا. الخنبشي يؤكد أن حضرموت قادرة على جمع كلمتها وصياغة موقفها والدفاع عن حقوقها. متابعات صلاح عبد الله براهم. شهدت حضرموت انعقاد المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بمدينة المكلا برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وبحضور عدد من قيادات الدولة والسلطة المحلية والشخصيات الأكاديمية والسياسية والاجتماعية، في محطة وصفت بأنها لحظة فارقة في تاريخ حضرموت تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها وحدة الموقف وتنظيم الإرادة وصناعة الحضور السياسي الحضرمي. وأكد عضو مجلس القيادة الخنبشي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن انعقاد المؤتمر يأتي لتأسيس مجلس سياسي تنسيقي جامع يستوعب مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية والشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع الحضرمي، ويوفر مساحة مشتركة للحوار وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤية حول القضايا والمصالح العليا لحضرموت. وتابع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي يقول:
2: إن انعقاد المؤتمر التأسيسي العام الأول للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى اليوم ليس مجرد مناسبة تنظيمية ولا إضافة إلى خارطة المكونات السياسية، وإنما يأتي بوصفه مجلسا سياسيا تنسيقيا جامعا يستوعب تحت مظلته مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية الحضرمية والشباب والمرأة وفئات المجتمع الحضرمي كافة، ويوفر لها مساحة مشاركة للحوار وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤية حول القضايا والمصالح العليا لحضرموت دون إلغاء خصوصية أي مكون أو مصادرة قراره. فالقوة التي نريدها في تعدد الأطر وتنافسها السياسي والاجتماعي إلى مصدر قوة والتباين في الرؤية إلى حوار منتج، بما يجعل المجلس منصة جامعة لوحدة الصف الحضرمي وصناعة موقف سياسي حضرمي أكثر تماسكا وتأثيرا، وهو تعبير عن حاجة حضرموت إلى مجلس يجمع ولا يفرق، ينسق ولا يصادر، ويعبر عن مصالحها وحقوقها ضمن رؤية سياسية مسؤولة تنطلق من حضرموت وتدرك موقعها في اليمن والمنطقة. أيها الإخوة والأخوات، إن اجتماعنا اليوم يمثل لحظة فارقة في مسيرة حضرموت السياسية والمجتمعية، ليس لأنه يأسس مجلسا سياسيا تنسيقيا فحسب، بل لأنه يجسد إرادة حضرمية في الانتقال من التعدد المتفرق إلى التنسيق الجامع، ومن اختلاف الموقف إلى وحدة الصف دون ردود الأفعال إلى المبادرة وصول القرار. وأن اجتماعنا هذا مع العدد الواسع من أبناء حضرموت ومكوناتها تحت مظلة واحدة هو بحد ذاته رسالة إلى الداخل والخارج بأن حضرموت قادرة على جمع كلمتها وصياغة موقفها والدفاع عن حقوقها. لقد أنجزت اللجنة التحضيرية خلال فترة عملها حزمة من الوثائق الأساسية التي ستقدم لكم اليوم إلى هذا المؤتمر العام التأسيسي، وهي وثيقة المشروع السياسي للمجلس ورؤية حضرموت لمؤتمر الحوار الجنوبي الشامل وميثاق الشرف والنظام الأساسي للمجلس. باعتبارها ثمرة لجهد جماعي ومسؤول واستجابة.

0: لحاجة حضرموت إلى إطار مؤسسي ينظم العمل ويحدد الأهداف والمبادئ والاختصاصات وآليات التمثيل والتنسيق. وأننا إذ نضع هذه الوثائق بين أيديكم فإننا ندرك أنها لا تمثل مجرد نصوص تنظيمية، بل هي تشكل مرجعية تاريخية لمرحلة جديدة من العمل الحضرمي المؤسسي. ونثق بأن مؤتمركم موقر بما يمثله من تنوع وشرعية مجتمعية سيقرها ويعتمدها لتكون أساسا لانطلاق المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى وانتقالا من تراكم الجهود والمبادرات إلى عمل مؤسسي منظم وقرار حضرمي أكثر تماسكا وتمثيلا أكبر وأكثر فعالية لحضرموت وقضاياها ومصالح أبنائها. ومن هنا فإننا نركب أن نجاح هذا المؤتمر لا يقاس فقط بما سيصدر عنه من قرارات ووثائق، بل بما سيؤسسه من ثقافة سياسية جديدة قوامها التوافق وتقديم المصحة الحضرمية العليا على الحسابات الضيقة، وإدارة روح الشرموت من تعدد المقف إلى وحدة الرؤية والموقف. وأن اجتماع هذه الإرادة الحضرمية تحت مظلة واحدة هو بحد ذاته رسالة سياسية واضحة بأن حضرموت قادرة على تجاوز خلافاتها وتنظيم قواها وصياغة أولوياتها والدفاع عن حقوقها بمسؤولية وثبات. ومن هذا ومن هنا فإنني على ثقة بأن نجاح هذا المؤتمر سيكون عنوانا لنجاح التوافق الحضرمي وبداية لحضرموت جديدة، حضرموت التي تأخذ حق صفها، التي توحد صفها وتنظم قوتها وتصنع قرارها وتحمي حقوقها وتشارك بثقة واقتدار في صناعة المستقبل اليمني والمنطقة وتؤسس مرحلة جديدة من العمل السياسي الحضرمي. وفي هذه المناسبة أحيي بكل تقدير أبناء حضرموت الذي ذبوا نداء المسؤولية وحضر من كل حدب وصوب من كل مكان ليؤكدوا أن حضرموت تجمع أبنائها مهما تباعدت بهم الجغرافيا، وأن الانتماء إليها يظل أقوى من المسافات، وأن حضورهم اليوم ليس مجرد مشاركة في مؤتمر، بل هي رسالة وفاء لحضرموت وإعلان إرادة بأن يكون أبنائها شركاء في صناعة حاضرها ومستقبلها. لقد أثبت السنوات الماضية أن حضرموت لا تستطيع أن تترك لمستقبل الآخرين ولا أن تقبل أن تتخذ القرارات المتعلقة بأرضها وثرواتها وأمنها بعيدا عن إرادة أبنائها. ولقد آن الأوان لأن تنتقل حضرموت من حضور جغرافي إلى حضور سياسي ومن قوة اقتصادية إلى قوة مؤثرة في صناعة القرار، ومن تعدد في المواقف إلى رؤية حضرمية جامعة موحدة. إن رسالتنا اليوم واضحة، حضرموت لم تبحث عن صراع مع أحد ولا تستهدف أحد، لكن لن تقبل أن تكون خارج معادلة القرار. نحن نريد شراكة حقيقية ولكنها شراكة تقوم على الندية والاحترام المتبادل، ونتضمن لحضرموت حقوقها ومكانتها واستحقاقاتها السياسية والاقتصادية والتنموية. الحاضرون جميعا أبناء حضرموت في الداخل والخارج، لقد أصبح شعار حضرموت أولا تعبير عن منهج سياسي واضح. حضرموت أولا في حماية أمنها، حضرموت أولا في إدارة مواردها، حضرموت أولا في تمثيلها السياسي، حضرموت أولا في تنميتها وخدماتها، حضرموت أولا في صياغة مستقبلها. لكن حضرموت أولا لا تعني الانغلاق أو العزلة، ولا تعني إدارة الظهر للوطن أو الحوار أو الجوار، وإنما تعني أن تكون حضرموت شريكا كامل الحقوق وأن تبنى الشراكات على قاعدة الندية لا التبعية والتوافق ولا الإملاء والمصالح المشتركة أحلى ولا الاستقطاب. أي الحضور الكريم، لقد وهب الله وحضرموت ثروات وإمكانيات كبيرة، لكن السؤال الذي يجب أن نواجهه بشجاعة هو ماذا قدمت هذه الثروات لأبنائها؟ إن النفط والغاز والمعادن والموانئ والثروة السمكية والزراعية وغيرها ليست أرقاما في الحسابات، وإنما هي موارد يجب أن تتحول إلى كهرباء ومياه وطرق ومدارس ومستشفيات وفرص عمل تنموية مستدامة. ونحن لا نطرح هذا المبدأ من منطلق الصدام بل من منطق العدالة، وأن أي ترتيبات ستتم قريبا أو مستقبلا تتصل بثروات حضرموت ومواردها يجب أن تضمن حقوقها واستحقاقاتها، وأن يكون لأبناء حق أصيل في إدارة هذه الموارد وتحديد أوليات إنفاق عوائدها. فثروة حضرموت تكون أساسا لإظهار حضرموت لا سبب أن استمرار معاناتها. الإخوة والأخوات، حضرموت تمتلك كل مقومات الحضور السياسي التاريخي والجغرافي والاقتصادي والمجتمعي والموارد والكفاءات، وما تحتاجه اليوم هو أن تتحول هذه المقومات إلى مشروع سياسي مؤسسي. ولهذا فإن المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى أمام مسؤولية تاريخية تتجاوز حدود التأسيس والتنظيم، مسؤولية جمع المكونات والقوى الحضرمية كافة وتوحيد المواقف حول القضايا والمصالح العليا وتنظيم الاختلاف وإدارة بروح الشراكة وفتح مساحات للحوار والتفاهم وتقديم رؤية حضرمية واضحة ومتزنة في الداخل والخارج. وبإذن الله لن يكون المجلس إطارا جديدا يضاف إلى حالة التعدد والانقسام، بل سيكون مظلة جامعة تسهم في تجاوز ولن يكون بديلا عن المكونات، بل مساحة تلتقي فيها ولا وصاية على أحد، بل هي شراكة تجمع الجميع حول حضرموت ومصالحها العليا. فالمجلس ليس بديلا عن أحد ولا خصما لأحد ولا طرفا جديدا في صراعات حضرموت وانقساماتها، بل هو مظلة جامعة لتوحيد الصف وتنظيم الجهود وتقريب المواقف وتحويل تنوع حضرموت إلى مصدر قوة وتعزز حضورها السياسي وقدرتها الدفاع عن حقوقها ومصالحها بثقة كاملة. أيها الإخوة، في ظل تفاقم من الأزمات التي تشهدها اليمن وتراكم الاختلالات السياسية والاقتصادية والمؤسسية، نؤكد أن المشروع السياسي للمجلس ورؤية حضرموت للحوار الجنوبي الشامل هو جزء من مشروع بناء الدولة وليس مشروعا خارجا عنها. مشروع يستهدف معالجة الاختلالات المركزية وترسيخ الشراكة والعدالة وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم والمشاركة في صنع القرار. ومن هذا المنطلق فهما يؤكدان على أن تقوم الدولة على مواطنة المتساوية وسيادة القانون والشراكة والعدالة في توزيع السلطة والثروة، وأن الفيدرالية تمثل إطارا جادا لبناء هذه الشراكة بما يمنح حضرموت صلاحيات حقيقية ومسؤولية مباشرة في إدارة شؤونها ومواردها، وأن حضرموت تمتلك مقومات تاريخية وجغرافية واقتصادية وبشرية تؤهلها لأن تكون رائدا للاستقرار والتنمية وتطبيق الحكم الفيدرالي. من هذا فإن مشروع حضرموت السياسي هو مشروع شراكة وندية وحقوق مصانة يقوم على حماية خصوصيتها وتثبيت حقوقها وتمكين أبنائها من دار شؤونهم وحماية مواردها واستثمارها وتعزيز تمثيلها وتوسيع مشاركة فاعلها في صناعة قرار وطني. وحضرموت تمتلك من المقومات التاريخية والجغرافية والاقتصادية والبشرية ما يؤهلها لأن تكون نموذجا لهذا الأمر. فالمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى لا يطرح مشروع حضرموت باعتبار مشروع إقصاء أو عزلة، وإنما كمشروع لإعادة بناء الشراكة الوطنية على أسس أكثر عدلا وتوازنا وطني تتساوى فيه الحقوق وتوزع فيه السلطة والثروة بعدالة وتحظى فيها حضرموت بحقها في إدارة شؤونها والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار. ومن هذا المنطلق فإن تمكين حضرموت في إدارة شؤونها وحماية حقوقها ومواردها لا يمثل خروجا عن الإطار الوطني، بل مدخلا لإعادة بناء الدولة على قاعدة الشراكة والتنوية الدينية وتعزيز مركزها القانوني على أسس راسخة. لقد دفعت حضرموت ثمن باهظا دفاعا عن أمنها واستقرارها، ولذلك فإن حماية أمنها ومجتمعها وثرواتها ومنافذها ومؤسساتها أولوية لا تقبل مساومة. ونؤكد دعمنا لبناء مؤسسات أمنية عسكرية مهنية تعمل وفقا للقانون وتحمي المواطنين وتصون السلم الأهلي وتواجه الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. وفي ظل هذه التهديدات المتصاعدة فإن خطر جماعة الحوثي المدعومة من إيران لم يعد شأنا يمنيا داخليا، بل أصبح تهديدا لأمن المنطقة ومحيطه الإقليمي والممرات البحرية والمصالح الدولية. ومن موقع حضرموت الجغرافي والاستراتيجي فإننا ندرك أن أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة عامة، ويجدد تمسكنا بمؤسسات الدولة ودعمنا لكل جهد يقود إلى سلام عادل ومستدام يحفظ حقوق سيادة الدولة وينهي الانقلاب ويعالج جذور الصراع ويحصل السلاح بيد الدولة والقانون. فسلام بلا دولة وأمن بلا مؤسسات لن يصنع استقرارا مستداما. وفي هذه المناسبة نوجه تحية وتقدير واعتزاز لأبطال القوات المسلحة والأمن الذين يؤدون واجبهم في حماية حضرموت وصون أمنها واستقرارها ويجفون من ميادين الشرف دفاعا عن الوطن والمواطن. وما تحقق حضرموت من أمن واستقرار هو ثمرة لتضحياتهم وجهودهم وتضحيات شهدائهم وجرحاهم، فلهم منا كل وفاء والتقدير، وستظل تضحياتهم مصدر فخر واعتزاز لحضرموت أبنائها. في هذه المناسبة لا يمكن أن نتحدث عن حضرموت دون أن نستحضر علاقتنا التاريخية العميقة مع المملكة العربية السعودية، إن العلاقة بين حضرموت والمملكة العربية السعودية ليست علاقة طارئة فرضتها ظروف سياسية، وإنما هي روابط تاريخية واجتماعية وإنسانية واقتصادية ممتدة عبر أجيال، وأن حضرموت تنظر للمملكة وصفها جارا وشقيقا وشريكا استراتيجيا، ونؤمن بأن أمن حضرموت جزء من أمن المملكة العربية السعودية، وأن استقرارها يمثل مصلحة مشتركة. ومن هنا فإننا نثمن تثمينا عاليا مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ومعالي وزير الدفاع صاحب السمو الملكي خالد بن سلمان بن عبد العزيز في دعم أمن واستقرار حضرموت خاصة والأمن عامة. ونؤكد أن العلاقات بين حضرموت والمملكة تتجاوز اعتبارات الجوار والمصالح الآنية، فهي علاقات تاريخية واجتماعية وإنسانية راسخة، ونتطلع إلى تعزيزها وتطويرها في مجالات التنمية والاستثمار والاقتصاد والأمن بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار حضرموت والأمن المنطقة. ونتطلع إلى أن تنتقل هذه العلاقة إلى آفاق أوسع من التعاون التنموي والاقتصادي والاستثماري والأمن والثقافي بما يخدم مصالح حضرموت والمملكة والأمن بشكل عام. أيها الإخوة، وفي هذا اليوم الذي نعلن فيه عن المجلس التنسيقي العظمي الأعلى، ومن هذا المنبر نوجه باسم حضرموت كافة عبر هذا المجلس الذي يمثل الإرادة الحضرمية الجامعة رسالة عدة، رسالتنا إلى القيادة السياسية والحكومة والدول الوطنية: حضرموت تريد أن تكون شريكا في صناعة القرار لا متلقيا للقرار، وتريد أن تكون مواردها أساسا للتنمية لا مصدرا لتعميد أزماتها، وتريد تمثيلا سياسيا يليق مساحتها ومكانتها التاريخية والحضارية والسياسية والاقتصادية والجيوسياسية، ونريد دولة عادلة تتساوى فيها الحقوق والواجبات ولا تدار فيها البلاد بمنطق الغلبة أو المركزية والإقصاء. رسالتنا لإخواننا في مختلف الكونات والقوى الجنوبية إن حضرموت جزء أصيل من المشهد السياسي، وسوف تشارك في الحوار الجنوبي الشامل بمشروعها وقضيتها المستقلة، وهي صاحبة خصوصية لا يجوز تجاوزها، وحقوق لا يجوز اختزالها، وإرادة لا يجوز التحدث باسمها دون تفويض. نحن مع الشراكة ومع الحوار ومع وحدة الصف، لكننا نؤمن بأن الشراكة الحقيقية لا تبنى إلا على الندية والاحترام المتبادل.
1: سمعنا في كل مكان تابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات صلاح إبراهيم من التحرير، عبد الله عيضاء من الإخراج، مدينة باكوت من التقديم. إلى اللقاء.

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 63 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم ما هكذا تورد يا ما هكذا تورد يا سعد الإبل. يضرب ذلك مثلا في من قصر في طلب الأمر. وأصل هذا المثل شطر بيت من الشعر تمامه أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل. وسعد هذا هو سعد بن زيد مناه، ومعنى مشتمل ملتف بثوبه، جاء في تاج العروس. واشتمل فلان بالثوب أي أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده. وقيل الاشتمال بالثوب أن يلتف به فيطرحه عن شماله. وجاء هذا المثل على لسان مالك بن زيد مناه أخي سعد المذكور في البيت. وكان مالك هذا خير من يرعى الإبل في زمانه. وقصة هذا المثل أن مالكا هذا تزوج فبقي ملازما زوجه، واعتمد على أخيه سعد في سقي الإبل أيام زواجه. فكان سعد يخرج بالإبل للسقي فيتركها تشرب الماء، ويبقى هو مشتملا أي متلففا بثيابه، ولا يبذل أي جهد في سقي الإبل، ولا يرعاها ولا يرفق بها. ومالك أخوه قاعد مع امرأته ينظر إليه، فقال له أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل. فهو يعيب على أخيه سعد إخلاله بواجب رعاية الإبل وحسن القيام بإيرادها الماء. فأجابه سعد قائلا تظل يوم وردها مزعفرا وهي خناطيل تجوس الخضرا، أي إنك تظل واضعا الزعفران والطيب على ثيابك وجسدك، وتتركني أرعى الإبل متفرقة تتردد على الزرع الأخضر. وقيل إن سعدا هو الذي ابتذر أخاه مالكا بقوله بيته المذكور آنفا، فقالت له زوجه ألا تسمع ما يقول أخوك؟ أجبه. وكان في مالك أخي سعد حمق وغفلة، فقال لزوجه وما أقول له؟ قالت قل له أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل.

أحد المستمعين يسأل عن كلمة الضرة، أي الزوج الثانية للرجل، أبكسر الضاد هي أم بضمها، أي الضرة أم الضرة؟ الجواب أيها الأخ الكريم، إنها بفتح الضاد الضرة، لا بضمها ولا بكسرها. جاء في لسان العرب: وضرة المرأة امرأة زوجها، والضرتان امرأة الرجل، كل واحدة منهما ضرة لصاحبتها، وهو من ذلك، وهن ضرائر. والضر بالكسر تزوج المرأة على ضرة، يقال نكحت فلانة على ضر، أي على امرأة كانت قبلها. وحكى أبو عبد الله الطوال: تزوجت المرأة على ضر، وضر بالكسر والضم، وامرأة مضر أيضا، أي لها ضرائر. انتهى النقل من اللسان. إذن الضرة هي بفتح الضاد، وضرة المرأة امرأة زوجها، وهما ضرتان. وذكر ابن منظور في اللسان أيضا أنهما سميتا ضرتين لأن كل واحدة منهما تضار صاحبتها، وكره في الإسلام أن يقال لها ضرة، فقيل لها جارة، كذلك جاء في الحديث. انتهى النقل من اللسان. ففي المعجم الكبير للطبراني من حديث أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لي جارة، أي ضرة، فكرهت أن تقول لها ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع بما لم أعطه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وفي كتاب الأغاني قول أبي حفص الشطرنجي يعاتب أبا عيسى لأنه لم يعده في مرضه: إخاء أبي عيسى إخاء ابن ضرة، وودي ود لابن أم ووالدي، ألم يأته أن التأدب نسبة تلاصق أهواء الرجال الأباعد، فما باله مستعذبا من جفائنا موارد لم تعذب لنا من مواردي. أقمت ثلاثا خلف حمى مضرة، فلم أره في أهلي ودي وعائدي. وجمع الضرة ضرائر، قال الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. وقد حذر بعض العرب من اختيار الضرائر لكثرة ما يجلبن من المتاعب. يقول أبو العلاء المعري: إذا كنت ذا ثنتين فاغد محاربا عدوين، واحذر من ثلاث ضرائر، وإنهن أبدين المودة والرضا، فكم من حقود غيبت في السرائر، قرانك ما بين النساء أذية لهن، فلا تحمل أذاة الحرائر، وإن كنت غرا بالزمان وأهله فتكفيك إحدى الآنسات الغرائر. وهذا رجل من الأعراب تزوج اثنتين بعد أن قيل له: من لم يتزوج اثنتين لم يذق حلاوة العيش، ولكنه ندم على ذلك ندما شديدا، فأنشأ يقول: تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين،
وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين. لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين فعش عزبا، فإن لم تستطعه فضربا في عراض الجحفلين.

يشيع كثيرا في لغة الإعلام وفي أقوال أرباب القوانين نحو قولهم: صادق المجلس على القرار، وصادق الرئيس على القرار، ونحو ذلك من هذه العبارات. وفي هذه العبارة خطأ مركب من خطأين. أول الخطأين هو قولهم صادق بصيغة المفاعلة والمشاركة فاعل، فقولك صادقته أي صرت صديقا له، وهي صيغة متعدية يشترك فيها الفاعل والمفعول في الحدث، فتقول صادقت فلانا كما تقول خاصمته وسايرته وقاتلته وشاجرته وهكذا. وفي المخصص لابن سيدة صادقته مصادقة وصداقا، والاسم الصداقة وهو الصديق. ويقول أبو هلال العسكري: ألم ترني صادقت كل مداهن، فإن لم أصادقه فمن ذا أصادقه. وهذا المعنى ليس هو المراد من قولهم صادق الرئيس على القرار، فالفعل المناسب لأداء هذا المعنى هو صدق بتضعيف الدال، وهو مأخوذ من الصدق الذي هو ضد الكذب وليس من الصداقة. فقولك صدقته بمعنى قبلت قوله كما جاء في لسان العرب، وبمعنى نسبته إلى الصدق كما جاء في المصباح المنير. وقد جاء التصديق في القرآن بمعنى التحقق والتأييد والموافقة، وفي أساس البلاغة للزمخشري، وعنده مصداق ذلك وهو ما يصدقه من الدليل، وفي مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. ويستعمل التصديق في كل ما فيه تحقيق، يقال صدقني فعله وكتابه، قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: مصدقا حال مؤكدة غير منتقلة، لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدق أي غير موافق، وهذا قول الجمهور. وآيات التصديق بمعنى الإقرار والموافقة في القرآن غير واحدة، قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، يعني حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا. وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وقال تعالى: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، أي مصدق ما تقدم. وقال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. وقال تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي أقرتها واعترفت بها. لذا يكون الصواب أن تقول صدق المجلس القرار، أو صدق الرئيس القانون، أي أقره وأيده. هذا هو الصواب الجاري على دلالة فعل التصديق واستعماله متعديا في كلام العربي إلى المفعول به مباشرة من غير وساطة حرف الجر. يقول حسان بن ثابت: نصرنا وآوينا النبي وصدقت أوائلنا بالحق أول قائلي. ويقول كثير عزه: وصدقت بالفعل المقال مع الذي أتيت فأمسى راضيا كل مسلمي. ولكن هناك استعمالا آخر لفعل التصديق بمعنى الإقرار جاء في المعجم الوسيط: صدق على الأمر، أي أقره، وهي كلمة محدثة بهذا الاستعمال كما جاء في المعجم الوسيط، وربما تكون محمولة على التضميم أي وافق عليه. وقد خطأ هذا الاستعمال، أي الذي فيه تعدية بحرف الجر على، خطأه صلاح الدين الزعبلاوي في كتابه معجم أخطاء الكتاب.
لذا قل عزيزي المستمع، صدق مجلس القرار وصدق الرئيس القرار، ولا تقل صادق عليه لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

حكى ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين عن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: تقدم إلي في سنة 58 وأنا أتقلد القضاء بالأهواز في مجلس حكم رجلان، ادعى أحدهما على الآخر دعوى فسألته عنها فأنكرها، فطالبت المدعي ببينة فعدمها وطلب استحلاف الخصم، فقلت لخصمه: أتحلف؟ فقال: ليس له علي شيء، فكيف أحلف؟ لو كان له علي شيء لحلفت له وأكرمته. وتحكي كتب الأدب أن السيد الحميري قدم الكوفة فنزل على أبي دلامة، وفي أثناء جلوسهما أقبلت ابنة لأبي دلامة صبية فحملها أبوها فبالت على ثيابه، فغضب أبوها وقال: بللت علي لا حييت ثوبي، فبال عليك شيطان رجيم، فما ولدتك مريم أم عيسى ولا رباك لقمان الحكيم، ولكن قد ولدت لأم سوء يقوم بأمرها بعل لئيم. ثم قال لضيفه السيد الحميري: أجز. فقال: صدقت أبا دلامة، لم تلدها مطهرة ولا فحل كريم، ولكن قد حوتها أم سوء إلى لباتها وأب لئيم. فغضب أبو دلامة وقال للسيد الحميري: عليك لعنة الله، ما حملك على أن بلغت بي هذا كله؟ والله لا أنازعك بيت شعر أبداً.

ذكرنا في الحلقة الماضية طائفة من الألفاظ المفردة التي استعملتها العرب من غير أن يكون لها جمع من لفظها، واليوم نذكر طائفة أخرى من هذه الألفاظ. من هذه الألفاظ خلاء، وهو من المصادر التي يوصف بها، يقال في تصريفه: خلا المكان والشيء يخلو خلوا وخلاء، وأخلى إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه. يقال هو خلاء من العيوب، وهي خلاء من العيوب، وهما خلاء منها، وهم خلاء منها، وهن خلاء منها. تقول امرأة من بني عامر: ألا ليت حصنا كان يعلم أننا خلاء وأنا في المزار قريب. وفي الأصمعيات قول سلامة بن جندل: وماذا تبكي من رسوم محيلة، خلاء كسحق اليمنة المتمزق. ومن هذه الألفاظ كل اسم مؤنث صاغته العرب على وزن فعالي، كحذامي ورقاشي وقطامي ونحوها، فهي أسماء مؤنثة مبنية على الكسر في كل مواضع استعمالها، ولا يجوز جمعها، في حين نستطيع جمع الأسماء المؤنثة المعربة كخديجة وفاطمة، نجمعهما على خديجات وفاطمات، ونجمع سلوى على سلويات، ونجمع هندا على هندات، ولكن حذامي ورقاشي وقطامي لا يجوز جمعها. فمن استعمال حذامي قول الشاعر في المثل المشهور: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ومن استعمال رقاشي قول هدبة بن الخشرم: ورثت رقاشي اللؤم عن آبائها كتوارث الحمرات رقم الأذرع. ومن استعمال قطامي قول النابغة الذبياني: أتاركة تدللها قطامي، وظنا بالتحية والسلام. ومن هذه الألفاظ المفردة التي لا جمع لها من ألفاظها المرء، وهو الإنسان كما جاء في لسان العرب، فإذا أدخلوا عليه همزة الوصل قالوا امرؤ. وذكر أصحاب المعجمات أن المرء يثنى فيقال فيه: هما مرآن صالحان. وكسر الميم من المرء لغة هذيل، ولكنه لا يجمع على لفظه جمع تكسير ولا جمع سلام، وسمع على ندرة جمعه جمع تصحيح في كتب غريب الحديث: ففي الحديث أحسنوا ملاءكم أيها المرؤون. قال ابن الأثير: هو جمع المرء، ومنه قول رؤبة لطائفة رآهم: أين يريد المرؤون، وقد أنثوا المرأة فقالوا المرأة بأداة التعريف، فإذا حذفوا أداة التعريف قالوا امرأة. قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. والمرأة تثنى فيقال المرأتان، والامرأة يقال في تثنيتها امرأتان. قال تعالى: ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وللعرب في المرأة ثلاث لغات، فيقال هي امرأته، وهي مرأته، وهي مرته، كما يقول العامة عندنا. قال الشاعر: تقول عرسي وهي لي في عومرة، بئس امرأ وإنني بئس المرة. فإذا أريد جمع المرأة جمعت على نسوة أو نساء أو نسوان، أي جمعت من غير لفظها. يقول تأبط شرا: وتلك لئن عنيت بها رداح، من النسوان منطقها رخيم.
ويقول حميد بن ثور الهلالي: فلما دنوا للحي أسمع هاتف على غفلة النسوان وهي على رحلي. ومن هذه الألفاظ الفروقة وهو الكثير الفزع، مشتق من الفرق وهو الخوف والفزع. يقال: رجل فروق وفروقة وفرق، وامرأة فروقة أيضا، والفروق والفروقة مما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث ولا يجمع. فمن استعمال الفروقة للمذكر قول الشاعر: بعث غلاما من قريش فروقة، وتترك ذا الرأي الأصيل المهلبا. ومن استعمال الفروق للمؤنث قول حميد بن ثور: رأتني مجليها فصدت مخافة، وفي الخيل روعاء الفؤاد فروقوا.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السعود من الهندسة الإذاعية، حتى ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحابي لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعي الأعزاء في كل مكان، رفعنا لكم أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن تستمعون من عبد السلام الحسني إلى يا من يرى.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. في إطار اهتمامهم المتواصل بألعاب الظل وحرصها على دعم وتطوير لعبة كرة اليد وتشيع المواهب الشابة، ساهمت مؤسسة الكابتن علي عثمان العمودي للتنمية الرياضية في تقديم جوائز أفضل لاعب ضمن منافسات دوري الوفاء لكرة اليد التي ترعاها إدارة نادي تضامن حضرموت. وفي إطار توجيهها نحو تفعيل مختلف الألعاب الرياضية بالنادي وإتاحة الفرص أمام الشباب لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب وصقل قدراته، واصل شعب حضرموت سلسلة انتصاراته في بطولة كاس دوري البلدة السياحي 2026، وبلغ المباراة نهاية عقب تحقيقه فوزا عريضا على وحدة شحير بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر أمس الثلاثاء على ملعب الفقيد برادن بالمكلا. وتقام البطولة برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وبإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم فرع اتحاد كرة القدم بالساحل. ويلتقي نادي شعب حضرموت مع نادي سمعون بالشحر، وتقام المباراة على كاس البطولة في موعد يحدد لاحقا. عربيا، أكد الألماني جنز المدير الفني للاتحاد رضا عن فوز فريقه على الحزم بنتيجة 3-2 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مشيرا إلى أن ضغط المباريات أثر على أداء اللاعبين خاصة خلال الشوط الثاني. وكشف مدرب الاتحاد عن سبب الغياب المتكرر الفرنسي موسى ديابي رغم مشاركته في التدريبات، كما دافع بقوة عن مهاجمه المغربي يوسف النصيري مؤكدا أنه يحظى بثقته كاملة رغم الانتقادات التي يتعرض لها بسبب تراجع معدله التهديفي. وقال بنز مدرب نادي الاتحاد السعودي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: سعداء بالانتصار، ولا توجد مواجهة سهلة في ظل ضغط المباريات، والأهم من ذلك كله أننا حققنا الانتصار في نهاية المباراة. أعلن نادي الهلال السعودي أمس الاثنين إنهاء علاقته التعاقدية مع النجم الفرنسي كريم بنزيما بالتراضي ليصدر الستار رسميا على مشوار اللاعب مع الزعيم. وثمن الهلال في بيان عبر موقعه الإلكتروني: تكفل الأمير الوليد بن طلال بقيمة المخالصة التعاقدية الخاصة ببنزيما والتي انتهت موجبها شراكة النادي بعلاقته التعاقدية مع المهاجم الفرنسي بالتراضي. وأضاف البيان أن مجلس الإدارة قدم خالص الشكر والتقدير للأمير الوليد بن طلال، مؤكدا أن دعمه المتواصل ومداراته التاريخية تعكس حرصه الدائم على مساندة الهلال وتعزيز مسيرته بما يسهم في تحقيق أهداف النادي والحفاظ على حضوره التنافسي. يكثف نادي الاتحاد تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بحثا عن تدعيمات جديدة في الخط الأمامي مع اقتراب إغلاق باب القيد. وكشف صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة الاتحاد تدرس دعم المركز الجناح بأحد نجوم أستون فيلا الإنجليزي في ظل الحاجة إلى إضافة لاعب يملك السرعة والخبرة في الملاعب الأوروبية. وأكدت أن العميد وضع عينيه على الجامايكي ليون بايلي جناح أستون فيلا الذي سبق له خوض تجربة بارزة مع بايرن ليفركوزن الألماني، كما خاض فترة قصيرة بقميص روما الإيطالي. دخل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم تاريخ نادي برشلونة بعدما أصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص الفريق الأول في مباراة رسمية خلال مواجهة رايو فيليكانو مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأسباني. ودفع المدير الفني الألماني هانز فليك بحمزة عبد الكريم في الدقيقة 86 بدلا من برازيلي رافينيا ليشهد اللقاء الظهور الرسمي الأول للمهاجم المصري بقميص الفريق الكتالوني بعد أسابيع من تصعيده إلى الفريق الأول عقب تألقه اللافت خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. ويعد ظهور حمزة لحظة تاريخية لكرة القدم المصرية، إذ لم يسبق لأي لاعب مصري أن شارك في مباراة رسمية مع برشلونة أحد أكبر أندية العالم وأكثرها تتويجا بالألقاب. وجاءت مشاركة اللاعب الشاب في ليلة شهدت فوز برشلونة على رايو فاليكانو بنتيجة 5-2 بعدما قلب الفريق الكتالوني تأخره بهدف إلى انتصار

0: حملت تقديرا كبيرا لقائد التانجو صاحب أبرز إنجازات الكرة الأرجنتينية الحديثة. وجاءت رسالة الرئيس الأرجنتيني بعد ساعات من إعلان ميسي قراره بإنهاء مسيرته الدولية عبر رسالة عاطفية أكد فيها أن الخطوة لم تكن سهلة لكنها جاءت بعد تفكير طويل وعقب وصوله إلى قناعة بأن الوقت مناسب لإفساح المجال أمام جيل جديد من اللاعبين. وقال ميسي في جزء من رسالته: لقد استفدت كل ما لدي ولم يعد لدي المزيد لأقدمه إلى جانب وجود مجموعة من اللاعبين الشباب الرائعين الذين يستحقون الحصول على فرصتهم مع المنتخب الأرجنتيني. حسم ريال مدريد موقفه بشأن إبرام صفقات جديدة في الوقت الضايع قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية. وبحسب موقع تريبن نقلا عن الصحفي الموثوق خوسيه دياز فإن ريال مدريد لن يبرم صفقات صيفية جديدة، ويأتي هذا القرار رغم استمرار ارتباط النادي الملكي بالتعاقد مع تدعيمات جديدة في خط الوسط ومركز قلب الدفاع. وكان ريال مدريد يدرس إمكانية إضافة لاعب وسط آخر ومدافع أيسر في قلب الدفاع، حيث سبق أن تم تحديد الستاند باستوني كهدف مفضل لترميم دفاع الملكي. نتائج مباريات الأمس: في الدور الإنجليزي أستون فيلا يخسر من أرسنال بهدف دون رد، وفي الدور الأسباني برشلونة يتغلب على رايو فاليكانو بخمسة أهداف لهدفين، وأساسونا يتغلب على ختافي بهدف دون رد. وفي الدور الإيطالي أتلانتا يتغلب على بولينيا بهدف دون رد، ولاتشي يخسر من روما بأربع أهداف دون رد. وفي الدور المصري ORA المصري يخسر من بيراميدز بهدف دون رد، والزمالك يتغلب على السويس بترجيت بهدفين لهدف، وبتر أسيوط يخسر من البنك الأهلي بهدف دون رد. مباريات الليلة: الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر 2026، دوري روشن السعودي الهلال مع الأهلي في التاسعة مساء، وفي دوري ORA المصري طلايع الجيش مع نادي زد في الخامسة عصرا، وغزل المحلة مع الشرقية إنبي في الخامسة عصرا، ووادي دجلة مع القناة في الثامنة مساء. أما في كاس إيطاليا بارما مع كرومنسي في السابعة مساء، وتورينو مع مونزا في العاشرة مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فيم بخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيضة حسين، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا.
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حلم بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: عبد الفضيل يعني داخل على الأوضة على طول مفيش مساء الخير؟
1: الواحد مكسوف يقولها.
0: تبقى اترفدت يا عبد الفضيل.
1: طب انا هعمل ايه يعني؟ هعمل ايه للنفاق الاداري وانا قده؟
0: يا لهوي يا بختك المايل يا وجيدة،
1: كانوا عايزيني اغني
0: يا كتفتك قدام الجيران والفيران يا وجيدة.
1: مش مكفيهم النفاق بالكلام، ملحنين وبيغنوا غنى.
0: يا اخي كنت غني معاهم، ما كنتش هتموت لو غنيت لك مذهب او كوبليه.
1: ما قدرتش يا وجيدة، مش واخد على كده.
0: ما قدرتش تتنازل عن عنادك ولو مرة واحدة عشان خاطري؟ مرة واحدة؟
1: مرة زي ألف، اللي بيسقط بيسقط على طول.
0: يعني مصمم؟
1: مصمم على الصح يا عالم. الإنسان يا إما شجاع وقادر يحمي كرامته، يا إما جبان وعايز أطمر رقبته، ما فيهاش حلول وسط.
0: طب بص بقى، انت من سكة وانا من سكة.
1: وجيدة
0: ولا كلمة.
1: بحبك يا وجيدة.
0: اختار لك واحدة من اتنين، يا الحب يا الرفض. قلت ايه؟
1: اديني فرصة افكر.

0: العواطف يا ام وقيب.
1: الله يعافيك يا اختي. اهلا وسهلا، اتفضلي.
0: بجالك في كلمتين يا ام وقيب.
1: اتفضلي يا اختي.
0: بسلامة جوز بنتك شغال ولا مرفوض؟
1: مش عارفة يا ست سكر، اخر الاخبار اللي عندي انه بيشتغل في مصنع طوب طفلي.
0: يا رب يكون اترفض يا رب.
1: يوه ليه كده بتدعي عليه بالرد؟ هو ناقص
0: علشان لقيت له حتة شغلانة. انما ايه، ممتازة
1: ممتازة.
0: حيكسب منها ذهب.
1: مش حيلحق يكسب لا ذهب ولا صفيح، تاني يوم حيترفض.
0: لا لا لا لا لا، اصل انت مش واخدة بالك، ده حيشتغل عند المغاوري.
1: مين المغاوري ده؟
0: ابن الكبير المعلم بغاوري، اسم الله عليه، عند تاكسيات بيشغلها. وبيدور على شخص يكون امين علشان يشتغل على التاكسي الاخران اللي جابه.
1: من جهة الامانة متلاقيه زي عبد الفضيل ده ابدا.
0: طيب على خيرة الله، كلميه ويردي علي.

0: حاجتين حمي هنا.
1: اهلا يا حلاوه. هي بن ولا سحلب؟
2: ممكن قرفه.
1: ممكن قوي. مش ممكن ليه؟ قرفه زعزوعه.
2: بس اسمع قول له. قول له يمونها.
1: حاضر. مون القرفه زعزوعه
2: ولو سمحت قول له بسرعه شويه.
1: حاضر بسرعه شويه يا زعزوعه. تحب اقول له حاجه تانيه؟
2: لا لا لا كفايه كده، ولو افتكرت حاجه حابه اقولها.
1: يا اهلا وسهلا.
2: اهلا بيك يا معلم مغاوري.
1: دلوقتي احنا هنسلمك اربع عجل.
2: اربع عجل؟ اربع عجلات يعني؟
1: لا مش اربع عجلات، عربيه. بس ولاد الكار ما يقولوش عربيه زيكم، يقولوا أربعة عجل.
2: يا سلام.
1: آه وما يقولوش على الأربعة جنيه، أربعة جنيه يقولوا أربعة ورق.
2: أربعة ورق؟
1: آه هم ولاد الكار لغوتهم كده، لازم يبقى لهم كلام مخصوص يقولوه.
2: ماشي يا معلم ماشي، يقولوا اللي يقولوه. خلينا في المهم. إحنا
1: المهم أنت هتستلم إيه؟
2: هستلم أربعة عجل.
1: أهو أنت بقيت من ولاد الكار دلوقتي.
2: يحصل لنا الشرف.
1: هما ست ساعات شغل، هتطلع بالاوتوموبيل الساعة 6 المغرب، تجرشوا 12 بالليل.
2: ست ساعات بس؟
1: اه انا محبش اتعب البهيمة، قصدي الاوتوموبيل لا مؤاخذة.
2: بقولي ده كان عربجي قبل كده بيقول البهيمة.
1: نيجي بقى لايه؟ للغالة.
2: حلو.
1: بعد ما نطلع مصاريف الاوتوموبيل، الرزق اللي هيفضل هيتقسم بيني وبينك بالربع والتلات ارباع.
2: مين بقى الربع ومين التلات ارباع؟
1: يا سلام، انا طبعا التلات ارباع. ولا يعني هبقى صاحب الاوتوموبيل واخد ربع غليته؟
2: معلش يا معلم احنا بنستفهم.
1: لا دي بقى ما فيهاش استفهام لا مؤاخذه.
2: خلاص يا معلم مغاوري.
1: طب سمعني صوتك، مين اللي هياخد تلات ارباع الغله فينا؟
2: انت.
1: ومين الربع يا حلاوة؟
2: أنا.
1: ها صورتلي البطاقة؟
2: أصورها هوا.

0: هيترفض برضو؟
1: احلامي خير يا ماما.
0: كل مرة بحلم خير وبترفض برضو.
1: معلش نديله فرصة ونشوف هيعمل ايه في شغلانة التاكسي دي.
0: مش عارفة هيحصل ايه، هيكسفني ويخلي رقبتي قد السمسمة قدام سكر ام مغاوري.
1: قال نبهت عليه، قلت له دي اخر مرة، لو اترفت هتبص مش هتلاقيني.
0: كامل عوض السايح،
1: هو ما بيرنش الجرس ليه؟
0: اهلا اهلا اهلا يا كامل يا ابن خالي. اهلا
2: اهلا بيك يا بركة.
0: دخل بايدك فاضية يعني؟ فين قفص البرتقال بتاع كل مرة؟
2: يا كل مرة عايزالك قفص برتقال كل مرة بركة. وبعدين يعني البرتقال كان جاب نتيجة معانا ولا عتكلوه وسايبين كامل عوض السايح يضرب دماغه في الحيط؟
0: يا وجيدة
2: يا وديدة مودودة.
0: ايه؟
2: اقولك وديدة مودودة.
0: مودودة، تعالي يا وجيدة، تعالي سلمي على المعلم كامل عوض السايح.
1: اهلا يا معلم كامل.
2: اهلا بيك انت يا وردة الحب الصافي، تسلم ايدين الراكي.
0: يا اخت اسم النبي حارسه، بيعرف يقول اهو.
2: امال يا بركة معرفش ولا ايه؟ ابقى معلم كبير كد الدنيا ومعرفش اقول كلمتين فرغينة حايل بيهم واحدة زي وديدة؟
0: كده يعني بتضحك عليا بكلامك المعسول؟
2: مين قالك معسول؟ ما معسولش. معسول كيف واني هدفع فيك 20,000 جنيه مصححة؟
0: بصراحة عداك العيب يا كامل. فعلا انت قدمت الوجيدة تضحية كبيرة.
2: وديدة
1: مش هرد عليك.
2: أباي ليه؟
1: عشان قلتلك 1000 مرة اسمي وجيدة، وجيدة مش وديدة.
2: طب ماني عقول وديدة.
1: يا أخي بالجيم مش بالدال، تعرف تقول جيم؟ تقول جيم
2: ديم.
0: شفت يا ماما؟ ادي الفرق بينه وبين عبد الفضيل. عبد الفضيل بيقول جيب وده بيقول ديم.
2: بس انا مليونير وهو ما لقيش ياكل يا وديدة.
1: وايه يعني مليونير وانت مش عارف تقول جيب؟ هتفيد بيه ملايينك من غير الجيب.
2: سامعة يا بركة؟
1: لا لا لا لا لا ما يصحش، عيب كده يا وديدة.
0: يا نهار ابيض، انت تعديتي منه يا ماما؟
2: يا هتضحكوا ليه؟ ما تقولولنا عشان نضحك وياكم. اوه اكده يا بركة. طيب ابوي اضحكوا على كيفكم عاد.
0: معلش يا كامل، اصلا انا لما بيزر علي الضحك ببقى يلا السلامة.
2: ايه قوليلي، كلمت الواد يا وديدة؟
1: وديدة
0: قصدي يقولك كلمت عبد الفضيل، قلت له على حكاية 20,000 جنيه اللي هياخدهم ويسيبك؟
1: لا
2: لا عليهم مال.
0: بيقولك لا عليهم مال.
1: ايه ده يا ماما، انتي بتترجمي له؟
2: هو عال الواحد هيفرطق من الغياظ ودول كر ضحك على طول. قولي لي كلمتيه ولا ما كلمتهوش؟
1: لسه ما كلمتوش يا معلم.
2: لا ليه؟
1: مترددة مش لاقي الشجاعة عشان اقوله.
2: يا حلاوة، واحد هياخد له 20,000 جنيه من غير ما يتعب فيهم ولا يشقى، وعتقول ما لقياش الشجاعة عشان تقوله؟
1: مش كده الحكاية يا اخي، في اعتبارات انسانية.
2: انسانية ايه يا ابوي؟ قدامكم سبوع واحد ياخد 20,000 يهملني. سلام عليكم.
0: استنى بس يا كامل استنى.

0: مساء الخير يا معلم مغاولي.
1: مرحبا حلاوة. ها كله تمام؟
0: كله عنب.
1: ها سبع ولا ضبع؟
0: لا سبع ولا ضبع.
1: يعني ايه؟
0: يعني المسائل محسوبة.
1: طب ايه بالغلة؟
0: اتفضل ادي الغلة.
1: ايه دول يا هندسة؟
0: الله الغلة.
1: نعم. لا بقول لك ايه يا حلاوة، انا محبش كده
0: ولا انا.
1: اوتوموبيل زي الشحط وتجيب له منه المبلغ الهيف ده، ده بيعمل قدهم خمس ست نوبات.
0: كله بالحساب يا معلم.
1: حساب ايه؟ انت طلعت سفرية من بلد لبلد ورايح بركاب وراجع بغيرهم.
0: شوف اخر قراية للعداد وحاسبني.
1: عداد؟ انت كنت مشغل العداد يا عفضيل؟
0: امال لأ، امال العداد متركب ليه في العربية؟ ديكور ولا عياقة ولا ايقونة نستبارك بيها؟
1: يعني انت خدت الركاب من بلد لبلد عشان تدفعهم العداد بس؟
0: ده المفروض يا معلم.
1: مفروض مين يا جدع؟ انت نايم في العسل؟ ما عنديش سواقين تشتغل بالعداد انا.
0: لا مغاوري بقى، لا لازم يكون عندنا ضمير عشان ربنا يبارك لنا.
1: عايز تشتغل عندي؟ ما تجيبليش سيرة العداد دي خالص.
0: لا لازم اشغل العداد وزي ما يقول بالظبط هاخد
1: كده. اهو طب اتكل على الله بقى.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويني.
0: يوسف حجازي.
3: كنتم في الدقائق الماضية المستمعين الأعزاء مع أحداث الحلقة 15 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في الرابعة نقدم لحضراتكم إعادة للحلقة الصباحية من برنامج الدين والحياة. الآن تستمعون من أحمد يسلم زبير إلى كل الوفاء، ومن ثم عمر الدقيل. ربي يا رب.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح بن محمد باكرمان، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام، حياك الله.
0: شيخ صالح، يوم الاثنين كانت حضرة موت على موعد مع حدث استثنائي، حدث يهم أبناء حضرموت جميعا، ألا وهو انعقاد المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الأعلى. هذا المجلس الذي تم إشهاره في ظل هذه التحولات السياسية والوطنية المتسارعة وما تفرضه من استحقاقات جديدة تستوجب الانتقال بحضرموت من حالة التشتت وتعدد المواقف إلى فضاء أكثر تنظيما وتنسيقا وشركة، وذلك كما جاء في البيان السياسي الصادر عن المؤتمر العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى. شيخ صالح، بصفتكم عضو في اللجنة التحضيرية لهذا المجلس، كيف تنظرون إلى هذا الحدث من نظرة عالم شرعي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعم، حدث بالأمس يوم الاثنين 31 من أغسطس المؤتمر التأسيسي الأول، المؤتمر التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى. ولا شك أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، كلما اجتمع المسلمون على شيء فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي زمان. ننظر إلى هذا الاجتماع على أنه مما تدعو إليه آيات القرآن، ويدعو إليه الحديث النبوي، وتدعو إليه أصول الدين. فالإسلام جاء لجمع الكلمة، جمع الكلمة يعد من أعظم أصول الدين الإسلامي، حتى قال بعض العلماء أعظم أصول الدين أصلان، توحيد كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. أعظم الأصول التي جاء بها الأنبياء التوحيد، الدعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده، وجمع كلمة المسلمين، أن يجتمع المسلمون على الحق وعلى الخير.
0: نعم.
1: وهذا جاء فيه الآيات وجاءت فيه النصوص. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبله، وحبله هو كتابه وسنة نبيه، الحبل هو الإسلام.
0: نعم.
1: بحبل الله جميعا على حال كونكم جميعا ولا تفرقوا. فنهى عن، أمر بالاعتصام بحبله ونهى عن التفرق. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تأمل هذه الآية أستاذنا، فيها أن الاعتصام واجتماع الكلمة ليس فقط نوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فقط مما دعا إليه الإسلام، وإنما مما دعت إليه كل الرسائل، لسيما رسائل للعزم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أول الرسل.
0: نعم.
1: والذي أوحينا إليك، وأوحى الله عز وجل محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء أولو العزم الرسل.
0: نعم.
1: ما هو الذي أمرهم به وشرع لهم ووصاهم به؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأمر بإقامة الدين والتوحيد ونهى عن التفرق. فهذا من أعظم الأصول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد بحبوحة الجنة فلينزل من الجماعة. يد الله مع الجماعة ومن شد شد إلى النار. فالجماعة دائما يدعو إليه الإسلام، يدعو إليه اجتماع كلمة. إذا استطعنا أن نجتمع في قرية، استطعنا أن نجتمع في مدينة، استطعنا أن نجتمع في محافظة، استطعنا أن نجتمع في دولة، استطعنا أن نجتمع، المسلمون نسعى إلى هذا الاجتماع بالتدرج شيئا فشيئا. هذا أصل من أصول الإسلام، وهو خط يسير عليه العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في حياتهم كلها، يسعون إلى توحيد كلمة المسلمين شيئا فشيئا.
0: نعم،
1: فهذا أصل عظيم، نفرح فرحا عظيما كلما اجتمع المسلمون. ولهذا فنحن نسعى جادين، وهمنا هو اجتماع الكلمة، لأن اجتماع الكلمة تؤدى به الأغراض وتحقق به الغايات الدينية من العدالة والسعادة والأمن والابتعاد عن الاختلافات والمنازعات، لأن هذه المنازعات تأتي بالشر. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فإذا جاء النزاع جاءت الفتنة وجاءت الفرقة وجاء الاختلاف وضعف الناس، وسهل على عدونا أن يدخل فينا. لذلك نحن ننظر إلى كل اجتماع على خير أنه خير عظيم وغاية عظيمة، ويعني نقطة انطلاق إلى الخير، إلى تحقيق الأهداف الجميلة وتحقيق الغايات العظيمة، وهو وسيلة للحق. لا ننظر إلى جوانب غايات بعض الناس مثلا أو نوايا خفية، هذا لا ننظر لها. نحن ننظر إلى الظهر، ونسعى جادين إلى تحقيق هذه الغايات من خلال هذا المعلم العظيم من معالم الدين، المبدأ العظيم من مبادئ الدين، وهو جمع الكلمة. فهذا لا شك يعني ننظر إليه بهذا المنظار، أنه فرع من فروع جمع الكلمة والاعتصام بحب الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع المسلمين دائما على خير في كل مكان وفي كل زمان.
0: نسأل الله عز وجل أن يوفق رجال حضرموت وعلمائها ونخبها إلى من فيه الخير لأهلهم ومجتمعهم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. أعزائي المستمعين، طبعا هناك مشكلة في هاتف الاستقبال هنا في الاستوديو، سنستقبل اتصالاتكم استثناء هذا اليوم على هاتف جوال 77-315-355. الهاتف مرة أخرى 777-315-355. إذن هي دعوة من فضيلتكم شيخ صالح.

0: أليس كذلك؟
1: نعم، يعني أبناء حضرموت وأهل حضرموت يشتكون من الحيف الذي وقع عليهم، نعم، والظلم الذي وقع عليهم، نعم، في مراحل من التاريخ،
0: نعم،
1: من 67 ومن قبل ذلك، فهم يشتكون من الحيف والظلم، ما زال هذا الحيف والظلم والمعاناة. نحن الآن نعاني، الشعب يعاني،
0: نعم،
1: العامة المساكين لا ينظرون إلى الجوانب السياسية هذه، ربما يعني يرونها بعيدة الأمد وبعيدة المدى وآثارها بعيدة، فينظرون إلى حقوقهم وإلى حاجاتهم وإلى احتياجاتهم اليومية، وإلى أنهم يظلمون ويبخسون في حقوقهم. كيف سنصل إلى الحقوق؟ كيف سنصل إلى أن نأخذ حقنا، نأخذ ثروتنا، نأخذ مكانتنا؟ حضرموت، حضرموت التاريخ، حضرموت الثقافة، حضرموت التي لها مكانة في العالم الإسلامي كله وليست في اليمن فقط،
0: نعم،
1: هذه البلد التي لها التاريخ ولها الحضارة ولها الثقافة، أين مكانها؟ أين ثقلها؟ أين ثقلها السياسي؟ أين ثقلها؟ لابد من يعني شرف، نحن لا نطلب حضرموت فوق ما لها ولا يعني أكثر من حقها، ولكن أيضا يطلبون حقها، العدالة، الشراكة،
0: نعم،
1: الحقوق المالية، الانتفاع بما فيها من خيرات،
0: نعم،
1: هذه الخيرات أهلها حق بها. نحن يعني لا نريد أن نمنع إخواننا في أي مكان من الخير الذي عندنا، ونحب الخير للجميع، نحب الخير للبعيد والقريب، ولا شك القريب أولى بالخير من البعيد، لكن كيف نبخس نحن حقنا ونترك بدون حق؟ فحضرموت تطالب بحقوقها وتطالب بمكانتها وتطالب بالشراكة، ولا يمكن أن نصل إلى هذه الحقوق إلا بقوة. القوة هذه ليست القوة العنف،
0: نعم،
1: نحن لسنا على العنف. حضرموت بلد السلام،
0: نعم،
1: بلد الدعوة، بلد الأخلاق، بلد الصدق، بلد الأمانة، لكن القوة في اجتماع الكلمة والضغط بعد ذلك. إذا اجتمعت الكلمة سيكون لنا قوة. الانطلاقة الحقيقية لحقوقنا البعيدة المدى والمستقبلية لأجيالنا وأبنائنا أن تؤخذ حقوقنا بقوة الاجتماع، اجتماع الكلمة. قد يشد بعض الناس، طبيعي، يعني طبيعة البشر لا يجتمعون على شيء، ولكن الغالبية العظمى لابد أن نجتمع على كلمة سواء، ويعني وإن اختلفنا لابد أن نختلف، نختلف في وجهات نظرنا، ونختلف في مدارسنا، ونختلف في توجهاتنا، ونختلف في ثقافاتنا، ونختلف في غاياتنا. المهم أن لا تكون هذه الغايات تخالف أصل هذا البلد.
0: نعم.
1: ننطلق من منطلق واحد، وهو منطلق حضرموت أولا. حضرموت أولا نجتمع على هذا الحق.
0: نعم.
1: ومن أجل أن نصل إلى حقوقنا، لا نريد شيئا آخر. وإذا كان هناك أخطاء لابد أن تقع فيها، هناك أخطاء، وطبيعة البشر، الأعمال لابد أن يكون فيها أخطاء، والذي يعمل هو الذي يخطئ، والذي لا يعمل هو الذي لا يخطئ، وطبيعة البشر هي الخطأ. فلا ننظر إلى هذه الجزئيات، ننظر إلى الأصول العامة.
0: نعم.
1: أن الاجتماع قوة، وأن الوصول إلى حقوقنا عبر اجتماعنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل هذه الكلمة إلى كل أحد، وهذه فرصة عظيمة من الفرص قد لا تتاح لنا في المستقبل. كم ضاعت علينا من فرص، وهذه ربما لو ضاعت لضعف أمرنا وذهب حقنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى الخير والحق والعدل والشراكة.
0: آمين. أعزائي المستمعين، نذكر بهاتف الاستوديو المؤقت هذا اليوم 3 7 3 1 5 3 5 5. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة.

0: شيخ صالح، هذه رسالة بعثت إلى البرنامج عبر الهاتف، رسالة SMS. يقول صاحبها: كان أبي في العناية المركزة وكان لا يصلي، مريض في آخر أيامه، كذلك قبل وفاته كان لا يصلي. الآن بعد وفاته هل يجوز أن نقضي هذه الصلوات عنه؟
1: لا، إذا كان في العناية المركزة وهو في حالة إغماء، في حالة إغماء، والإغماء هذا يستوعب الوقت، فلا صلاة عليه حينئذ أصلا. هو بالنسبة لي أنا نتحدث عنه، عن الشخص نفسه. الإنسان إذا كان في حالة غياب عقل، غياب إدراك، ومن ذلك حالة الإغماء، فإذا مضى كل وقت الصلاة وهو في حالة إغماء فإنه لا صلاة عليه.
0: نعم،
1: لا صلاة عليه. هذا بالنسبة للشخص. وأما بالنسبة لذويه وآله، فالصلاة لا تقضى عن الصلاة لا تقضى عن الموتى، حتى لو كانت عليه صلاة فلا تقضى عليه الصلاة، لا يقضي الأحياء عن ميت الصلاة، وإنما يقضى عنه الصوم والحج والعمرة ونحو ذلك.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول أنها ذهبت إلى بائع الذهب ومعها عقد لها، طلبت من صاحب المحل أن يثمن هذا العقد أو العقد. صاحب المحل ثمن العقد بمبلغ 900,000 ريال يمني. أرادت المرأة أن تشتري عقدا آخر بقيمة 1,200,000 ريال. أعطته العقد القديم ومبلغ 300,000 ريال إتماما للمبلغ، وأخذت العقد الجديد. هل هذه الصورة من البيع صحيح؟
1: يعني أولا إذا أبرمت العقد الأول وهو بيع الذهب القديم،
0: نعم،
1: أبرمت العقد الأول ببيع العقد الذي يليها القديم، وقالها ب900، صارت عنده 900 دين، سلمت العقد وهو عنده 900 دين.
0: نعم.
1: ثم أراد أن تشتري عقدا جديدا، فقال هذا بمليون، بقي عليها 100، فدفعت له 100 دون أن تستلم 900. هذه الطريقة يسميها فقهاؤنا المقاصة، المقاصة، ما دام أنها في مجلس العقد تصح. نعم، يعني الأولى والأحوط، الأولى والأحوط أن تستلم 900 أولا بيدها، يسلمها، يستلم العقد القديم ويسلمها 900 بيدها، ثم تشتري الجديد وتسلمه 900 مع 100 الأخرى مليونا وتسلمه إياه. وهذه صورة بالإجماع ليس فيها إشكال.
0: نعم.
1: لكن طريقة المقاصة اختلف فيها الفقهاء.
0: نعم.
1: والراجح أنها جائزة، لا حرج فيها.
0: نعم.
1: ما دام أنهم في مجلس العقد فلا حرج.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول: دعاء ختم القرآن الموجود في بعض المصاحف، هل يجوز أن أدعو به بعد ختم القرآن؟
1: نعم، يجوز دعاء ختم القرآن. صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة، كان رضي الله عنه وأرضاه إذا ختم القرآن دعا أهله وجمعهم ودعا، ومضى على هذا الصحابة والتابعون والأئمة والأمة، مضت على جواز ختم القرآن في الصلاة خارج الصلاة، هذا الذي ثبت عن أنس. وقاس بعض الفقهاء عليه ختم القرآن في الصلاة وجوزوا الدعاء، على خلاف بينهم في ذلك. وليس هناك دعاء خاص لختم القرآن، إنما جمعه بعض العلماء، بعض العلماء جمع دعاء يعني في ختم القرآن في ووضع في المصاحف: اللهم اجعل القرآن ربيع صدري ونور قلبي وذهاب حمي وحزني. هذا من أعظم ما يدعى به في ختم القرآن، فلا حرج على المسلم أن يدعو بهذا الدعاء، ولا يعتقد أنه دعاء خاص، هذا هو الذي ينبغي، لا يعتقد أنه هذا مخصص ولا يجوز غيره وأنه هذا سنة بعينه، لا يعتقد هذا الاعتقاد، ويدعو بهذا الدعاء أو بغيره من الأدعية.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. نذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو المؤقت، هاتف جوال 777 3-5-3-5-5. الشيخ صالح أيضا هذا سائل يقول: كيف نوفق بين الحديثين الكريمين الشريفين؟ في الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 درجة. وفي الحديث الآخر: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يعني في الحديث الثاني يعني أحبطت صلاة هذا الرجل الذي يصلي في بيته.
1: حديث من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له اختلف فيه الفقهاء أو المحدثون بين مصحح ومضاعف، بعض المحدثين ضعفه، وحينها لا يمكن نعارض بين حديث ضعيف وحديث صحيح. وعلى تحسينه بعض الفقهاء أو بعض المحدثين حسنه وقبله، ولكن قالوا هذا النفي الذي في الحديث ليس معناه لا صلاة له أي لا صلاة له صحيحة، وإنما هو نفي كمال أي لا صلاة له كاملة. لا صلاة له كاملة، فليس فيه نفي لحقيقة الصلاة. وأما فيبقى نفيا لكمال الصلاة. ولا شك أن الإنسان إذا ترك الجماعة فإن صلاته لا تكتمل، فلا نزاع ولا خلاف بين الحديثين. ولا تنافر ولا تناقض.
0: جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخنا الفاضل يقول: في قول النبي عليه الصلاة والسلام
1: اللهم صل محمد،
0: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يقول ما المقصود بالولي هنا؟ من هو الولي؟
1: المقصود بالولي القريب، القريب صام عنه وليه أو أي قريبه، سواء كان ابنا أو أبا أو أخا أو عما أو القريب، هذا معنى الولي هنا.
0: أيضا هذه سائلة تقول: امرأة عليها صيام كثير من رمضان كانت مريضة، قبل وفاتها أوصت أختها أن تصوم عنها، هل يلزم هذه الأخت أن تنفذ وصية أختها؟
1: لا، لا يلزمها أن تنفذ وصية أختها، وإنما يستحب لها ذلك، ويمكن أن تصوم عنها هي أو غيرها، أو تخرج الفدية بدلا عن الصوم.
0: جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول: هل يجوز تشبيك الأصابع أثناء خطبة الجمعة؟
1: لا، تشبيك الأصابع من اللعب والالتهاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع، بعض العلماء خصه بالصلاة، والراجح أنه يشمل أيضا تشبيك الأصابع في انتظار الصلاة في المسجد كما جاءت في ذلك الحديث. فيدخل في ذلك سواء كان في خطبة جمعة أو في غير خطبة جمعة، في المسجد في انتظار الصلاة يكره تشبيك الأصابع. يكره تشبيك الأصابع في انتظار الصلاة، فكيف مع الجمعة؟ كيف مع الخطبة؟ هذا يكون كراهة ربما أشد.
0: لكن في أي وضع آخر؟
1: خارج المسجد، خارج الصلاة لا حرج على الإنسان أن يشبك بين أصابعه، وبعد الصلاة الراجح أنه أيضا يجوز، لأنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما سلم النبي من ركعتين وقام وأمسك بجذع أو منبر، قال في الحديث: وشبك بين أصابعه، يعني الإنسان لما يفقد شيئا وهو غير يعني واعي له يكون عنده اضطراب نفسي عادي طبيعي، كان يشي فقدت شيئا يعني. فقام النبي إلى الأمام وأمسك بالعود وشبك بين أصابعه كأنه ترك شيئا، فقال له الصحابة بعد ذلك ذكروها أنه نسي قصورة الصلاة، نسيت الشاهد فيه أنه شبك بين أصابعه. فهذا يدل على أنه بعد الصلاة لا حرج من تشبيك بين الأصابع على الراجح. والله عزيز.
0: أيضا هذا السائل يقول: ما نصيحتكم شيخنا الفاضل لمن هو مقبل على الزواج سواء كان شاب أو فتاة؟
1: النصيحة هو أولا أن يتعلم أحكام النكاح، يتعلم أحكام النكاح وآداب النكاح وآداب الزواج، ويتعلم كيفية التعامل مع المرأة، كيف التعامل مع الزوجة، ما هي آداب التعامل مع الزوجة وأحكام التعامل مع الزوجة، يتعلم نفسية المرأة، لأن إذا دخل الإنسان بغير معرفة عن طبيعة المرأة وكذلك المرأة، المرأة البنت تتعلم طبيعة تتعلم أحكام النكاح وطبيعة الرجال.
0: نعم.
1: والولد يتعلم أحكام النكاح وطبيعة المرأة. حتى يستطيع الواحد أن يتعامل يتفاعل يعني يتعامل مع الآخر بأن معرفة. لأنه بسبب قصر المعرفة وعدم المعرفة الطبائع يحصل أحيانا طلاق يعني بالله بسبب عدم الخبرة.
0: نعم.
1: ولذلك من بديع في ماليزيا أنهم صاروا يشترطون على في قبل الزواج أن يدخل العريسان في دورة يدخلان العرسان العريسين في دورة في دورة عن النكاح وعن الأداب التعامل مع الزوج والزوجة ويدخل على ضوء مشروع حياة.
0: نعم.
1: أنت إذا أردت أن تدخل في مشروع مشاريع تدرس المشروع وكيف سيكون وكيف التعامل معه
0: وتسأل
1: وتأخذ دورات.
0: نعم.
1: إدارية ودورات يعني تنموية. هذا نعم. مشروع حياة كيف يضيع المشروع من دون أن يدخل الإنسان فيه. فالذي أنصح به هو أن يدخل الإنسان على علم على معرفة بآداب النكاح وأحكام النكاح وطبائع الأزواج والزوجات والذكور والإناث كل واحد له طبيعته كيف نتعامل مع القضايا والمشاكل التي تحصل ما هي المشاكل التي تحصل غالبا في أول الزواج كيف نتعامل معها. فهذه أهم نصيحة وجهها وستكون جامعة لأن من خلال هذا التعلم سيتعلم أشياء كثيرة.
0: نعم.
1: تشمل النصائح الكثيرة.
0: نعم جزاكم الله خيرا. لازلنا نذكر أعزائي المستمعين بالهاتف الجديد نظرا للخلل الذي طرا في هاتف الاستوديو خارج إرادة إذاعة المكلة. والهاتف هو هاتف جوال 777-315-355. شيخنا الفاضل استنشاق بخار الماء الساخن وأنت صائم هل يضر بالصيام؟
1: لا بخار الماء يعني إذا كان أولا هنا عندنا شيئان عندنا حتى يقع الإفطار أن يكون هناك اختيار لما يدخل إلى الجوف.
0: نعم.
1: أما ما يدخل إلى الجوف من دون اختيار الإنسان جاءه من الهواء وهو ماشي أو جالس فدخل في جوفه دخل من أنفه دخل من فمه مثل الغازات والروائح وما شابه ذلك هذه لا تفطر لأنها بدون اختيار.
0: نعم.
1: الشيء الثاني أن يكون للشيء عين يعني جلم وليس مجرد بخار. نحن نستنشق الهواء وفيه أكسجين وثاني أكسيد الكربون وأنواع من الغازات وهذا لا يعيش الإنسان بها فلا حرج على الإنسان في هذا. الذي يفطر هو أن يكون هناك جرم مادة مثل الدخان الذي فيه شيء من الكربون وأن يتعمده يتقصده الإنسان باختياره هذا الذي يفطر.
0: نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما معنى الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد بلوغ؟
1: هو يعني متفق على المعنى وإن كان اختلفوا في التصحيح الحديث. اتفق العلماء على أن الإنسان إذا بلغ خرج من يتمه. اليتم له قيدان له شرطان. الشرط الأول أن يكون فيه فقد للأب هذا اسمه اليتم الحقيقي.
0: نعم.
1: الذي تترتب عليه الأحكام. أما إذا كان يتيم الأم فهذا يتم مقيد نقول هذا يتيم الأم لا نقلق لا نقول هذا يتيم لو ماتت أمه وأبوه موجود حي لا يقال فيه يتيم ونطلق ولا تترتب عليه أحكام لأن الكافل موجود. نعم. نقول يتيم الأم مقيد ولا تترتب عليه أحكام اليتم. متى نقول يتيم؟ إذا فقد أباه هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون صغيرا لم يبلغ فإذا بلغ خرج من اليتم.
0: نعم.
1: وانتهت أحكام اليتيم خرج من اليتم فهذا لا شك متفق على المعنى ويختلفوا في صحة الحديث.
0: نعم. هل العبرة أنه بلغ يعني أصبح قادر على
1: أصبح الكسب؟ بلغ خلاص مطالب يعني بالكسب.
0: نعم.
1: أن يكسبه بنفسه.
0: نعم.
1: ليس بحاجة لأحد يجب عليه أن يكسب بنفسه.
0: نعم. نعم. أيضا هذا سائل يسأل عن الوقف الذري يقول ما المقصود بالوقف الذري، وهل يعد صدقة جارية عن الميت؟
1: الوقف الذري هو أن يقف ذريته، يقول مثلا وقفت هذا البيت على ذريتي، وقفت هذا المزرعة على ذريتي، فهو منسوب ذري، منسوب إلى نسبة إلى ذرية، والذرية هم داريك الأولاد والبنات وأبناء الأبناء وأبناء البنات، وكل من دريتهم وولدوا منك وخرجوا منك فهم ذريتك.
0: نعم.
1: فهذا هو الوقف الذري، ولا شك الوقف الذري هو أعظم من الصدقة، هو صدقة جارية مستمرة.
0: نعم.
1: صدقة جارية، الوقف الذري صدقة جارية،
0: سواء كان بيت أو مزرعة أو
1: بيت أو مزرعة أو أي شيء.
0: نعم. أيضا هذا السائل شيخ صالح يقول إذا كان هناك جزء من أعضاء الوضوء يتضرر من وصول الماء إليه، كيف يصنع هذا الشخص؟
1: يغسل الأعضاء الصحيحة التي ليس عليها شيء السليمة، فإذا وصل إلى العضو الذي يتضرر لا يغسله،
0: نعم،
1: يتركه ويغسل ما بعده، ثم يتيمم عن الغسل الذي يتضرر بغسله، وإن كان عليه ساتر فإنه يحتاج إلى أن يغسل الأعضاء الصحيحة ثم يمسح على الساتر ثم يتيمم عن ما تحت الساتر، يتيمم.
0: نعم. إذا لا يوجد ساتر،
1: إذا ما يوجد ساتر يحتاج فقط إلى غسل الأعضاء الصحيحة.
0: نعم.
1: ثم التيمم.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السيد أيضا يقول هل هناك استفتاحات من الأذكار والأدعية خاصة بصلاة الليل؟
1: استفتاحات عامة ليست خاصة، سواء كان مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي محيا ممات الله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين، هذا ورد عن علي بن أبي طالب عنه في قيام الليل، ومع ذلك اختاره الإمام الشافعي رحمة الله في كل الصلوات. وهكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، أو سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك، كلها عامة في المكتوبات وفي قيام الليل، ليس هناك شيء خاص من هذه الاستفتاحات بقيام الليل دون غيره.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل في آية الاستئذان في سورة النور، يقول ما هي الأحكام التي يمكن أن نستخلصها من هذه الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض.
1: يعني هذه الآية صريحة في أن أمر العبيد وأمر الأطفال أن يستأذنوا، لأن هؤلاء يحتاجون إلى تأديب.
0: نعم.
1: الكبار قد عرفوا، الكبار ما استأذن الذين من قبلكم.
0: نعم.
1: هم الكبار الذين قد فهموا، يفهمون أن هناك ساعات يخلو الرجل مع زوجته قد يواقعها فيه، قد يجامعها فيه ثلاثة أوقات من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.
0: نعم.
1: الغالب أن الارتباط بين الرجل والمرأة والجماع وما شابه ذلك في مثل هذه الأوقات، الكبار قد فهموا هذا الكلام ولا يقربون من أماكن الرجال والأزواج في هذا الوقت، فاحتاج العبيد الذين ليس عندهم أدب قبعد واحتاج الأطفال أن يربوا، فربهم الله عز وجل في هذه الآية وأمرهم أن يستأذنوا، لا يدخلوا مباشرة إلى مواضع الأزواج الزوج والزوجة في هذه الساعات الثلاث.
0: نعم.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا شيخ صالح. يبدو أن هناك مكالمة. مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معكم أبو محمد من
0: تفضل يا أبو محمد.
2: كيف حالكم؟ عساكم طيبين.
0: الحمد لله بخير. أهلا وسهلا.
2: معي ثلاثة أسئلة.
0: تفضل. السؤال الأول.
2: السؤال الأول، هل يجوز الوصية توصل لقبيل؟
0: هل يجوز
2: الوصية توصل لقبيل؟
0: لصديق.
2: بس كان هذا الآن جعل وصية لأولاده ولكن لصديقه، بس
1: ولا
2: بس
1: لصديقه
2: عشان يكون هو المسؤول. أنا بس
1: إيجاز الإيصاء، يمكن
0: أن يسأل الصديق
1: أن يكون وصيا على أولاده،
0: أن يكون الصديق وصيا على أولاده.
2: أيوة.
0: نعم.
2: على بس الجاز. والسؤال الثاني، هناك امرأة أرملة
0: أيوة.
2: عقدوا عليها.
0: أيوة.
2: هل يجوز أن ابن الخال أن يسكن مع العبد؟ ابن الخالة.
0: ابن الخالة.
2: من امرأة أيوة.
0: أن يكون إيش؟
1: وليا.
0: أن يكون وليا لها.
2: أيوة، ولد خالتها هو اللي استلم العقد. حكم أن أبوها متوفي وأخوها مسافر. هذا شيء جائز.
0: تمام. السؤال الثالث.
2: السؤال الأخير. هناك أيضا امرأة الزوج يدعوها إليه وهي تريد أن تقضي عبادة الله، يعني كصلاة أو كشيء معين. كيف تفعل؟ هل ترضي زوجها او تطيع الله سبحانه وتعالى؟
0: نعم.
1: صلاة فرض ولا نافل؟
0: الصلاة التي
2: هو
0: تصليها
2: هو يدعيها مثلا كجماعة او انه شيء كذا، وهي مثلا عندها عبادة معينة كصلاة.
0: الصلاة هذه الشيخ يسأل يا ابو محمد.
2: نعم.
0: الشيخ يسأل هذه الصلاة هي فرض ولا نفل؟
2: لا، فرض.
0: فرض.
2: يعني كيف تعمل هذه المرأة؟ تطيع زوجها
0: أو
2: الله سبحانه وتعالى؟ وشكرا لكم.
0: طيب.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا محمد. إذا هذه ثلاثة أسئلة من الأخ أبو محمد. السؤال الأول يقول هل يجوز أن يكون الصديق وصي على الأولاد؟
1: نعم طبعا، في لابد أن يفرق المستمع الكريم بين الوصية والإيصاء.
0: نعم.
1: الوصية أن توصي للشخص بشيء، أنا أقول هذا مثلا أوصيت بهذا بربع هذا البيت لفلان من فلان أي له.
0: نعم.
1: هذا اسمه وصية، أوصيت بهذا الدرب لفلان أو لفلانة. وأما الإيصاء فهو أن توصي بشخص أن يكون وصيا على أولادك في تربيتهم، أو أن يكون وصيا في توزيع أموالك، أو في توزيع التركة، أو في أداء الديون. هذا يسمونه وصي. ويجوز أن يجعل الإنسان أخاه وصيا أو قريبه أو صديقه، لا حرج أن يجعل صديقه وصيا على أولاده.
0: نعم.
1: مدام أنه يعرف أمانته وعدالته.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول هل يجوز لابن الخالة أن يكون وليا للمرأة بيعقد لها؟
1: ابن الخالة وابن الخال والخال ليسوا من الأولياء الذين حددهم الشرع، يعني بأصل الشرع ليسوا بأولياء. ولكن إذا أراد أن يعقد والأب قد مات والأخ مسافر، فعليه أن يذهب إلى القضاء. القاضي هو الذي يختار. إذا اختار القاضي وعينه يكون ينيبه القاضي. إذا أنابه القاضي كولي لموت الوالد وغياب الأخ، وليس هناك من هو يعني أولى بالولاية في الموجودين، فلا حرج أن يتولى العقد بنيابة من القاضي.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير أبو محمد يقول امرأة يدعوها زوجها إلى الفراش لكن هي تريد أن تصلي، ويقول هي صلاة فرض وليست صلاة نفل.
1: إذا كانت يعني صلاة فرض أو يعني صوم فرض، صوم رمضان، ويدعوها إلى الجماع وهي صائمة ويريدها أن تنتهك حرمة الصيام، فلا تطيعه. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وأما إذا كانت صلاة فرض فننظر إذا كان هناك سعة في الوقت. إذا كان الوقت فيه سعة بحيث تذهب إليه وتقوم وتغتسل وتدرك الصلاة في وقتها كاملة فتطيعه. وأما إذا كان غير ذلك، إذا كان الوقت لا يكفي فلا تطيعه في ذلك، لا تطيعه.
0: نعم. إذا كانت صلاة نفل.
1: أما إذا كان صلاة نفل فتؤخر النفل.
0: نعم.
1: تطيع زوجها وتؤخر النفل.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل شيخ صالح يقول هذا ذكر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هل هناك أوقات محددة لهذا الذكر؟
1: لا، ينبغي أن يلهج الإنسان بيا حي يا قيوم، وهذا الذكر على وجه الخصوص، هذا الدعاء الجميل يلهج به في كل أوقاته، لا سيما في الصباح والمساء وعند النوم، هذا دعاء جميل من أجمل الأدعية.
0: نعم،
1: فيلهج به في كل أوقاته ولا يخصص بوقت محدد.
0: نعم. هذا السائل يقول: هل تقبل الصلاة في البيت مع كون المسجد قريب؟
1: من حيث القبول نعم، تقبل الصلاة في البيت، وليس من شروط صحة الصلاة أن يصلي في المسجد ولا أن يصلي في جماعة، وإنما الكمال والأفضل والسنة المؤكدة والواجب عند بعض الفقهاء أن يصلي في جماعة، والأولى بصلاة الجماعة أن تكون في المسجد.
0: نعم.
1: كما قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تهم سجارة ولا ذكر ولا بيع عن ذكر الله.
0: نعم.
1: الرجال الأولى بهم أن يصلوا في المساجد، لكن لو صلى في البيت فصلاته مقبولة صحيحة.
0: نعم.
1: ونقص أجره. نعم. فاته الأجر.
0: جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول: ما هي السنن المؤكدة المتعلقة بتغسيل الميت وتكفينه؟
1: هذه كثيرة التي تتعلق بتكفين الميت وتغسيل الميت، كثيرة جدا يعني لا يحصيها الآن الوقت.
0: نعم.
1: يحتاج أن نشرح عملية الغسل وعملية التكفين كاملة، على كل منها يعني أن يغسل، أن يبدأ بتنظيف الميت من النجاسات، يضغط على بطنه يرفعه قليلا، يضغط على بطنه يخرج ما فيه، ويغسل سوأتيه، ثم يوضئه كوضوء الصلاة، وبعد ذلك يغسل رأسه ولحيته وجهه، ثم يغسل يعني جنبه الأيمن ما أقبل ما أقبل منه.
0: نعم.
1: وجنبه ما أقبل منه ما أدبر، ثم جنبه الأيسر نصفه الأيسر ما أقبل منه ما أدبر. هذه جزء من مما يتعلق بسنن الغسل.
0: نعم.
1: والتكفين يعني أن يسن أن يكفن في، إذا كان رجلا أن يكفن في ثلاثة أثواب، وأن تكون لفائف وأن تكون بيضا فيلفي ثلاث لفائف، والمرأة يسن أن تكفن في خمسة أثواب، في ثوب وخمار وإزار ولفافتين. هذا بعض السنن التي تتعلق بغسل الميت وتكفينه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: معلوم أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، يقول: هل يجوز لي أن أعطي هذه الكفارة لأسرة واحدة؟ قال مثلا أعطيهم 15 كيلو أرز.
1: يشترط في كفارة اليمين أن تكون لعشرة، أو إطعام بالنص القرآن، أو إطعام 10 مساكين.
0: نعم.
1: هذا نص وهذا شرط. فإذا كانت الأسرة تتكون من 10 مساكين فلا حرج.
0: نعم.
1: أما إذا كانت أقل تتكون من أقل من 10 فلا بد أن يكمل 10 من أسر أخرى.
0: نعم. نعم. جزاكم الله خير الشيخ صالح. أيضا هناك لا زالت أسئلة من السادة المستمعين، لكن نذكر أيضا بالهاتف المؤقت في حلقة هذا اليوم 3731535 هو هاتف جوال 3731535. أيضا هذا السائل يقول يسأل عن كيفية التيمم. كيفية التيمم؟
1: كيفية التيمم أن يجمع الرجل يديه كفيه يعني، ثم يضرب بهما على التراب، على تراب طاهر، أي تراب طاهر.
0: نعم.
1: ليس فيه نجاسة ولا شيء، ولو كان من تراب الشارع، ولو كان من تراب على الجدار، المهم أن يكون ظاهرا له غبار. نعم. يضرب بيديه هكذا، ثم يخفف التراب بالضرب على الكفين مع بعضهما على الحافتين حتى يتخفف التراب.
0: نعم.
1: هذه الضربة الأولى، ثم يمسح وجهه، يمسح وجهه كله، ولا يلزم يعني أن يحاول أن يعمه على أنفه وما شابه ذلك، ثم يضرب ضربة ثانية عند الشافعية، يضرب ضربة ثانية ويمسح بها يده اليمنى إلى المرفق ويده اليسرى إلى المرفق. هذا عند في اختيار الشافعية رحمه الله. وعند وفي قول عند الشافعية اختاره الإمام النووي رحمه الله ومذهب الحنابلة أنه يضرب ضربة واحدة ويمسح مباشرة وجهه وكفيه فقط بضربة واحدة والمسح على الوجه والكفين. وهذا اختاره الإمام النووي رحمه الله وهو الذي دل عليه حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. فهذا أرجح والعلم عند الله. وإذا اختار هذا أو هذا كل يوم قد قال به إمام.
0: هل يجفف
1: يمسح الغبار عن
0: قبل أن يباشر الأطفال؟
1: لا يلزمه أن يجفف، ولكن لو جفف العضو أفضل، لكن لا يلزمه ذلك.
0: هذا سائل يقول هل يجزئ غسل العضو في الوضوء مرة واحدة أو مرتين؟
1: نعم يجزئ. الفرض في الوضوء مرة واحدة، وأن يغسل وجهه مرة، وأن يغسل يديه إلى المرفقين مرة، وأن يمسح رأسه مرة، وأن يغسل قدميه مع الكعبين مرة واحدة. هذا هو الفرض. وأما الثاني والثالثة فهي سنة، فيجزئ أن يغسل مرة واحدة. فإن أراد أن السنة الكاملة فعليه أن يثلث. التثليث سنة من سنن الوضوء.
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل في صحة هذا الحديث، داووا مرضاكم بالصدقة.
1: نعم صحيح، داووا مرضاكم بالصدقة، هذا الحديث صحيح. والصدقة سبب من أسباب علاج المريض، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب كما جاء في الحديث الآخر، والصدقة تطفئ غضب الرب. والله سبحانه وتعالى يرضى بالصدقة ويحبها ويرضى عن العبد، فإذا رضي عنه رفع عنه البلوى. فداووا مرضاكم بالصدقة، هذا حديث حسن.
0: نعم جزاكم الله خيرا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه أوصاني خليلي بثلاث، يعني أن ألا أنام حتى أوتر، وسبحة الضحى،
1: وأن أصوم ثلاث أيام،
0: وأن أصوم ثلاث أيام من كل شهر. يعني لماذا خصت هذه فعلا ثلاث العبادات في هذا الحديث النبوي الشريف وهذه الوصية لأبي هريرة رضي الله عنه؟
1: أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم العبادات أو السنن بعد الفرائض والرواتب النهارية، وهي سبحة الضحى. وأوصاه بأعظم الصلوات الليلية وهي الوتر. وأوصاه بشيء من أعظم العبادات الصوم، يعني الأقلها، يعني أن يكون صوم ثلاثة أيام كل شهر. خصه بالصلاة والصوم لأنها أعظم العبادات التي تقرب بها الله سبحانه وتعالى. أعظم ما تقرب به الله سبحانه وتعالى هو الصلاة والصوم. أعظم شيء، أعظم من الصدقة، وأعظم من الحج، وأعظم من ما سواهما. فاختار الله سبحانه وتعالى أعظم العبادات الصلاة والصوم، واختار من العبادات يعني من الصوم أن أقله، أن يكون ثلاثة أيام من كل شهر. وهناك زيادات كثيرة بعد ذلك، أن يكون صوم كل صوم مثل يوم اثنين والخميس وما شابه ذلك، هذه زيادة. هذه أقل السنة. أقل السنة ثلاثة أيام كل شهر، وأقل يعني ما يتعبد به في النهار من الصلاة مما لا يتعلق بالفرض هو الضحى. وأقل ما يتعلق بذلك في الوتر هو أن يوتر قبل النوم. وهذا قال بعض العلماء لأن أبا هريرة رضي الله عنه من العلماء ومن طلبة العلم، وربما اشتغل الشخص صاحب العلم يعني في حياته عن العبادة بالعلم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على الشيء الأوليات في هذه العبادات حتى لا تفوته العبادة. لا ينبغي أن يكون الإنسان منشغلا بالعلم وتفوته العبادات، أي على الأقل أصول العبادات والتقربات إلى الله سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. أيضا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل محمد
0: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ما المقصود هنا بالمجاهرين؟
1: المقصود بالمجاهرين الذين يجاهرون بالفسق والمعصية، الذين يتظاهرون به، يظهرون الفسق. الإنسان طبيعة الإنسان مسكين، يعني ضعيف يضعف ويقع في الخطأ، كل بني آدم خطأ. قد يقع الإنسان في معصية الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟
0: نعم.
1: كل الناس يخطئون ويذنبون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم أتى بقوم آخرين يذنبون يستغفر الله يستغفر الله يغفر لهم. فالله عز وجل يعرف أنه خلق خلقه عندهم يعني طبيعة قد يقعون في الخطأ والذنب، ولكن العبرة بالاستغفار. والإنسان إذا أذنب وهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أساءته سيئته فهو مؤمن.
0: نعم.
1: من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن.
0: نعم.
1: يعرف يذنب وهو عارف أنه مذنب ويقلق في نفسه،
0: يعني يفرح بالحسنة
1: ويحزن بالسيئة بينكسر.
0: نعم.
1: هذا هو الذي يغفر له الله عز وجل، يستغفر الله ويقبل الأرض. أما الذي يجاهر علم بالله يعمل معصية أمام الناس ويتجاهر بها ويظهر بها يفسق، بل ربما تحدث، ربما صور معصيته كما يفعل بعض الآن بعض الشباب، يفعل منكر ويصوره.
0: نعم.
1: يصور الخزي والعار والمنكر ويظهره. فهذا هو الذي يعني ليس بمعافى، لا يعافيه الله عز وجل ولا يغفر له. هذا يتحدى، كأنه يتحدى رب العالمين جل جلاله.
0: ما معنى كلمة معافى؟
1: معافى يعني عافاه الله عز وجل من المؤاخذة، عافاه الله عز وجل من العذاب، يعني يمكن قابل أن يغفر له، قابل أن يعني يعفو عنه الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: إلا المجاهرين، الذي يجاهر فهذا ليس المعافى، سينتقم الله منه ويعذبه ويأخذه أخذ عزيز منتقم لله بالله.
0: نعم.
1: نعم.
0: في السؤال السابق صيام 3 أيام من كل شهر، لو خصص المرء 3 اثنين أو 3 خميس، 3 أيام من يوم الخميس أو من يوم الاثنين،
1: نعم،
0: هل هذا جائز؟
1: هذا يعني بل هو دخل في جزء من السنة.
0: نعم.
1: أن تصوم في يوم الاثنين سنة.
0: نعم.
1: فإذا صمت 3 أيام من الاثنين فقد وقع فعلت السنة.
0: أو 3 أيام.
1: أو 3 أيام من الخميس، أو خميس واثنين وخميس مثلا.
0: نعم.
1: فهذا أولى من أن يختار يوما آخر.
0: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا، على ما تفضلتم من إجابات وافية في حلقة هذا اليوم من البرنامج.
1: جزاكم الله خيرا جميعا وحفظكم الله.
0: ونعتذر للإخوة المستمعين بسبب انقطاع هاتف الاستوديو، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج معتز سالم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا.

الخامسة عشر في إذاعة المكنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المحلية أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. العناوين: عضو مجلس القيادة الرئيسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب. تشييع مشروع الدعم الدوائي المجاني لمرضى السرطان بالمكلا بتمويل كويتي. ومدير تربية ساحل حضرموت يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة عالم الأعمال لبحث سبل تنفيذ برنامج التعليم المصاحب. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم قرارا بشأن تجديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب. ونص قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت رقم 38/100 لسنة 26/2000 بشأن تجديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب على ما يلي: مادة واحد على كافة أجهزة ومكاتب الدولة بالمنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية والجهات العسكرية والأمنية وفقا لملامح واختصاصات كل جهة قانون العمل بالآتي: تجديد الرقابة الأمنية والجمركية على كافة الأنشطة والمعاملات داخل المنافذ ومنع أي عمليات تهريب للأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج ومنع عمليات تهريب الأموال والسلع والبضائع المحظورة والمخالفة للقانون. إغلاق أي منافذ أو ممرات غير قانونية ومنع استخدامها تحت أي ظرف. تجديد إجراءات التفتيش والفحص على جميع البضائع والسلع الداخلة والخارجة وفقا للقوانين والنوائح والأنظمة النافذة. على كافة المنافذ والموانئ الالتزام بالصلاحيات والمهام المقررة لها وفقا للتشريعات والقوانين واللوائح النافذة وعدم الخروج عنها تحت أي ظرف كان، ويمنع منعا باتا تنفيذ أي توجيهات مخالفة لما ورد في هذا البند صادرة عن أي جهة كانت. تفعيل التنسيق المباشر مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان وحدة تنفيذ القرار. لضمان مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومنع تسهيل عمليات التهريب في المنافذ، يتم التدوير الوظيفي لكل موظف زادت فترة عمله المستمرة في الإدارة أو القسم على 4 سنوات ميلادية، وتجرى عملية التدوير بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وبما يتوافق مع التخصص العلمي والخبرة الفنية للموظف وبما يضمن عدم الإخلال بمتطلبات العمل النوعي وتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. على كافة الجهات المعنية عدم الاستجابة لأي تدخل أو توجيهات غير مختصة أو غير قانونية، والتأكيد على أنه لا إعفاءات خارج القانون ولا توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة. على كافة الجهات المعنية مباشرة اتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من صحة الوثائق والمستندات الخاصة بكافة المركوبات والسيارات ذات الدفع الرباعي والشاحنات والآليات الثقيلة ومعرفة الجهة المرسلة إليها والمستفيدة منها، وفي حال وجود شبهات باستخدامها لأغراض غير مدنية يتم إيقافها فورا والرفع ببلاغ عاجل إلى السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون. على كافة الجهات المعنية العمل الفوري بأي قوائم رسمية تصدرها أجهزة الدولة المختصة بشأن المعدات والمركوبات والمواد المحظورة انتقالها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية والالتزام الصارم بها. ما
المواد أربعة تشكل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت تتولى متابعة تنفيذ هذا القرار ميدانيا. مادة خمسة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعد ملزما لكافة الجهات ذات العلاقة. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، دشنا وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بالمركز الوطني لعلاج الأورام بمدينة المكلا مشروع الدعم الدوائي المجاني لمرضى السرطان الذي يشمل الأدوية والجرعات العلاجية الكيماوية والبيولوجية والتكميلية بالتمويل الكريم من جمعية الساير بدولة الكويت الشقيقة وتنفيذ مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. ويهدف المشروع إلى توفير الجرعات العلاجية التخصصية لمرضى السرطان مجانا بما يضمن استمرارية حصولهم على العلاج ويخفف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم ولا سيما الحالات الأكثر احتياجا في ظل ارتفاع تكاليف الأدوية والعلاجات المتخصصة. وخلال التدشين ثمن الوكيل بعلوي الدعم المقدم من جمعية الساير بدولة الكويت والجهود التي تبذلها مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان والجهات الصحية في خدمة مرضى السرطان، مؤكدا أهمية الدور الذي تطلع به منظمات المجتمع المدني في مساندة القطاع الصحي وتبني المبادرات والبرامج النوعية التي تسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية. التقى مدير مكتب وزارة التربية والتعليم حضرموت الساحل الأستاذ أمين عبد الله بعباد بمكتبه الدكتور ربيع بن علي العوبثاني الرئيس التنفيذي لشركة عالم الأعمال عميد كلية مجتمع حضرموت الدولية، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل تنفيذ مشروع التعليم المصاحب المستهدف لتطوير المهارات العلمية والشخصية للكادر التدريسي والطلاب بالمحافظة. وفي اللقاء أكد المدير بعباد أن مكتب الوزارة يبع تطوير وتنمية مهارات منتسبي القطاع التربوي والتعليمي من كوادر تدريسية وإدارية وطلاب في صدارة أولوياته واهتماماته الاستراتيجية.

0: معناه بأيدينا صادر عن المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى المكلا حضرموت اليوم الاثنين الموافق 18 ربيع الأول 1448 هجري 31 أغسطس 2026 ميلادي. شكرا لكم.
1: الأمان في أوساط المجتمع ثمت رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الأفاضل، مستمعي أثير إذاعة المكلا من ضباط وضباط صف والجنود البواسل وإلى كل أهالينا في ربوع الوطن الحبيب، من كلب حضرموت النابض ومن صحراء الكيعان إلى ساحل المكلا، من النقطة النائية إلى الثغر المتقدم، نحييكم بتحية يليق بها المقام، تحية العز، تحية الفخر، تحية الرجال الذين اختاروا أن يكونوا حماة لهذا الوطن. هنا في هذا البرنامج لا ننوي لكم الخبر فقط، بل ننقل إليكم نبض الموقع. لا نتحدث عن البطولة من خلف المكتب، بل نأتيكم بها من خط النار الأول، من صوت الجندي الثابت، ومن جبين المرابط الساهر، ومن دعوات الأم التي لا تنام. هم أولئك الرجال الذين إذا نادى الوطن لبوا، يسبقون الريح في الإغاثة ويسبقون الخطر في المواجهة. صمودهم عقيدة وجاهزيتهم رسالة ووجودهم أمان. في كل أسبوع يتجدد موعدنا معكم من الميدان، وكلمة ترفع الهمة، ودرس يثبت الانضباط، مع رجال عاهدوا الله ثم الوطن أن يكونوا الثور، فكونوا معنا.

أيها الضباط وضباط الصف والجنود البواسل، حماة الديار، طاب يومكم بالعزيمة والثبات. أيها المرابطون في سبيل الوطن، إن البندقية في يديك حديد، والتدريب الذي تتلقاه عرق. ولكن اسأل نفسك، ما الذي يجعل هذا الحديد ينطلق؟ وما الذي يجعل هذا العرق يستمر؟ الجواب واحد: العقيدة العسكرية. العقيدة هي السر، هي الفرق بين جندي يحرس وجندي يصنع المجد لأهله وشعبه. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وللعقيدة أمور لا بد على المقاتل أن يتحلى بها. العقيدة هي وجدان المقاتل، هي مجموعة المبادئ الراسخة التي تجيب على ثلاثة أسئلة: أولها، لماذا أقاتل؟ من أجل الله، ثم الوطن والعرض. ثانيا، عن من أدافع؟ عن أمي وأبي وأهلي وأرضي. ثالثا، كيف أقاتل؟ بشرف وانضباط وأخلاق. العقيدة ليست درسا نحفظه، بل هي نفس تتنفسه في الموقع. وللعقيدة ركائز، أولها الإيمان بالله والوطن. الجندي صاحب العقيدة لا يهتزم، لأنه يعلم أن رزقه على الله، وأجله بيد الله، وقضيته عادلة. ثانيا، الولاء للقيادة والانضباط. الجيش بدون انضباط كالجسد بلا رأس. العقيدة تقول: أطع قائدك، احترم نظامك، لأننا جسد واحد. الفوضى تهزم أقوى الجيوش، والنظام يصنع النصر من لا شيء. ثالثا، روح الفريق الواحد والأخوة. رابعا، الجاهزية والتضحية. العقيدة تصنع رجالا لا يعرفون كلمة مستحيل، صابرين على المشقة، مستعدين للبذل والتضحية. نؤمن أن الشهادة عز، وأن الحياة بكرامة واجبة. خامسا، الأخلاق العسكرية. نحن لسنا محتلين، نحن حماة لهذا الوطن، ونصون المال، ولا نظلم ضعيفا. هذه أخلاق كل منتسبي القوات المسلحة، وبها يثق فينا الشعب. وللعقيدة العسكرية آثار في الميدان، وعلى رأسها الروح المعنوية. الجندي بلا عقيدة ينهار بأول قذيفة، وصاحب العقيدة يثبت لأنه يقاتل عن قضية. ثانيا، في الثبات، في البرد والحر والسهر يبقى صامدا، لأنه يعلم لماذا هو هنا. ثالثا، في النصر. التاريخ كله يقول: لم ينتصر جيش بالعتاد وحده، انتصر صلاح الدين بالعقيدة، وانتصر أجدادنا بالعقيدة، وسننتصر نحن بإذن الله بالعقيدة. أيها الجندي الباسل،
سلاحك قوة وتدريبك مهارة، ولكن عقيدتك هي الدرع الذي لا يكسر. كيف نحافظ على عقيدتنا؟ بالمحافظة على الصلاة، فهي صلة بين العبد وربه، فمن تركها فقد كفر. ثانيا، بتذكر الهدف دائما، أنا هنا لأجل من. ثالثا، باحترام القائد والزميل، فنحن بنيان مرصوص. إذن كونوا على يقين أنكم لستم أرقاما، أنتم حماة الديار، وبكم ينام الوطن آمنا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

قائد المنطقة العسكرية الثانية يستقبل قائد محور الغيظة ويبحثان تعزيز التكامل العسكري. محاضرة توعوية بمعسكر الأحقاف في الكيعان حول الروح المعنوية وأثرها العسكري. الكتيبة الخاصة تنظم محاضرة توعوية حول حماية المدنيين في مناطق الصراع. من العناوين إلى التفاصيل.

استقبل قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني الأسبوع الماضي بمكتبه في مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية قائد محور الغيضة وقائد الشرطة العسكرية بالمحور اللواء سالم علي مخبال كدة لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار في محافظتي حضرموت والمهرة. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من التطورات والمستجدات الأمنية والعسكرية الأخيرة في البلاد إلى جانب بحث مستوى التنسيق والدور الهام لمحور الغيضة ضمن المنطقة العسكرية الثانية والوقوف أمام مستوى الجاهزية القتالية والعملياتية واللوجستية بما يعزز قدرة القوات على الاطلاع بمهامها الوطنية وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم والمقدرات والمكتسبات الوطنية. وفي مستهل اللقاء رحب قائد المنطقة العسكرية الثانية باللواء سالم علي مخبال كدة مشيدا بالدور الذي يطلع به محور الغيضة في دعم الأمن والاستقرار بمحافظة المهرة وما يبذله منتسبوه من جهود في أداء مهامهم العسكرية والأمنية مؤكدا أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية بما يضمن توحيد الجهود ورفع مستوى الأداء والجاهزية. هذا وثمن اللواء اليميني الجهود التي بذلتها قيادة محور الغيضة في إعادة بناء واستعادة جاهزية المحور والارتقاء بمستوى أدائه مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز الجاهزية بمختلف مستوياتها بما يمكن القوات من التعامل بكفاءة مع مختلف المهام والظروف ويحافظ على أمن المواطنين وسلامتهم ويصون الممتلكات العامة والخاصة والمقدرات الوطنية. وأشار قائد المنطقة العسكرية الثانية إلى الارتياح الوثيق والارتباط بين المنطقة العسكرية الثانية ومحور الغيضة باعتباره أحد المحاور التابعة لها مؤكدا أن قيادة المنطقة تولي محور الغيضة اهتماما ومتابعة مستمرة انطلاقا من أهمية موقعه ودوره العسكري والوطني وبما يطلع به من مهام في نطاق الانتشار الشرقي وما تمثله المنطقة من أهمية استراتيجية في منظومة الأمن والاستقرار وحماية المصالح والمكتسبات الوطنية. وأكد اللواء اليميني أن ما حوضي به محور الغيضة وقيادته من اهتمام وثيق يأتي انعكاسا للدور الذي يؤديه في إطار المهام الموكلة إليه مشددا على ضرورة مواصلة تطوير الأداء العسكري وتعزيز الانضباط والجاهزية والارتقاء بمستوى التنسيق بين مختلف الوحدات بما يواكب متطلبات المرحلة ويحافظ على مستوى الاستعداد لتنفيذ الواجبات الوطنية. من جانبه أعرب قائد محور الغيضة قائد الشرطة العسكرية بالمحور عن بالغ تقديره وامتنانه لقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني لما يوليه من اهتمام ومتابعة مستمرة لشؤون محور الغيضة ومنتسبيه وحرصه على تعزيز قدراته والارتقاء بمستوى أدائه العسكري والعملياتي. وأوضح اللواء كدة أن المتابعة المستمرة من قيادة المنطقة العسكرية الثانية أسهمت في تعزيز العمل التكاملي بين مختلف القوات والوحدات التابعة للمنطقة ودعم جهودها في أداء مهامها مؤكدا أن هذا التعامل يمثل عاملا مهما في تعزيز الأمن والاستقرار ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ مختلف المهام الموكلة للقوات.
وأكد قائد محور الغيظة أن المحور يعمل على الحفاظ على كامل جاهزيته القتالية والعملياتية واللوجستية والاستمرار في تطوير قدراته ورفع مستوى الاستعداد بما يمكنه من القيام بواجباته في حماية أمن واستقرار الوطن ومقدراته ومكتسباته انطلاقا من موقعه في البوابة الشرقية للبلاد. وشدد اللواء كده على أن القوات العسكرية بمحور الغيظة ستظل ملتزمة بأداء واجبها الوطني والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وممتلكاتهم، مؤكدا أن حماية الوطن ومقدراته وصون أمنه واستقراره مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط والاستعداد. وفي ختام اللقاء أكد اللواء أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المستمرة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية ومحور الغيظة وتعزيز العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات والارتقاء بمستوى الجاهزية المختلفة بما يخدم أهداف الأمن والاستقرار ويعزز قدرة القوات على أداء واجباتها الوطنية بكفاءة واقتدار. نفذ التوجيه المعنوي بمعسكر الأحقاف التابع للمنطقة العسكرية الثانية في منطقة القيعان بصحراء حضرموت الشرقية محاضرة توعوية بعنوان الروح المعنوية وأثرها العسكري، وذلك ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية الهادفة إلى تعزيز الوعي العسكري والارتقاء بالمستوى المعنوي والانضباطي لمنتسبي المعسكر. وتناولت المحاضرة التي ألقاها المحاضر بتوجيه من قيادة المعسكر المساعد أول محمود عبد الله التميمي أهمية الروح المعنوية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية في بناء الفرد العسكري لما لها من أثر مباشر في تعزيز قدرته على أداء واجباته ومهامه بكفاءة واقتدار وترسيخ الالتزام والانضباط وتحمل المسؤولية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ مختلف المهام الموكلة إليه. واستعرضت المحاضرة مفهوم الروح المعنوية بوصفها حالة نفسية إيجابية تقوم على الثقة بالنفس والإيمان بالواجب والالتزام والانضباط وروح الفريق الواحد والقدرة على مواجهة الصعوبات والضغوط بثبات واتزان ومسؤولية، مشيرا إلى أن الارتقاء بالروح المعنوية ينعكس إيجابا على سلوك الفرد وأدائه وعلى مستوى التماسك والتعاون داخل الوحدة العسكرية. وفي ختام المحاضرة جرى التأكيد على أهمية استمرار تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية داخل المعسكر لما لها من دور في رفع مستوى الوعي وتعزيز الروح المعنوية وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والانتماء والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في تطوير الأداء العام والحفاظ على مستوى الجاهزية والاستعداد لدى منتسبي معسكر الأحقاف. الحالات التي تتطلب تنفيذ مهام أمنية داخل المناطق المأهولة بالسكان. وفي جانب آخر ناقشت المحاضرة عددا من الموضوعات المتعلقة بالأمن الداخلي والتعامل مع أعمال الشغب والسيطرة على الحشود، حيث تطرق المحاضر إلى مسؤولية الجهة المختصة في الحفاظ على النظام والقانون والأطر القانونية المنظمة للتعامل مع أعمال الشغب، إلى جانب حالات استدعاء القوات المسلحة للمشاركة في مهام الأمن الداخلية المدنيين وسيادة

0: إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم. لكم أجمل تحية من الإشراف العام المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، من الإعداد والتقديم أحمد عمر ووجد ربيع، ومن الإخراج عبد الله سيود. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. حماة الديار، حماة الديار.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رفعنا لكم إذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن تستمعون من فدوى عبيد إلى ابتهال إلهي.

0: تنفس، برنامج إسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: التربية السليمة تبدأ من الأسرة، ومتى كانت الأسرة مبنية على أسس صحيحة في تنشأة أبنائها، حقا على المجتمع أن يفتخر بأبنائه ونشأته. موضوع حلقتنا أعزائي المستمعين الرائعين هو موضوع مهم جدا، نراه منتشر بشكل كبير في مجتمعنا، ليس فقط في مجتمعنا بل هو في كل المجتمعات، وأيضا أثره من فرد لآخر يختلف حسب تقبل هذا الإنسان له. موضوع حلقتنا يتحدث عن التنمر، سوف نتعرف على مفهومه، على أسبابه وأيضا آثاره، وما هو خطره وأنواعه. سوف نتعرف على هذا جميعها المواضيع أو هذه المحاور مع ضيفة حلقتنا الأستاذة سميرة حبول، أخصائية اجتماعية، ولكن بعد الفاصل.

0: عدنا إليكم أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل القصير. نرحب بضيفة حلقتنا الأستاذة سميرة حبولي. مرحبا فيك أستاذة سميرة معنا. هذه المرة الثانية أستاذة سميرة شرفتينا. الله يحفظك. الله يسعدك يا رب. موضوع حلقتنا أستاذة سميرة عن التنمر. من لا يعرف التنمر؟ ولكن يعني كمفهوم من وجهة نظر أخصائي اجتماعي يعني حابين نتعرف على هذا المفهوم. ما هو مفهوم التنمر؟
1: التنمر هو يعني سلوك أو أسلوب سلبي جدا يؤثر على المجتمع بشكل عميق، يؤثر على الأفراد، على الفرد نفسه، على الجماعة، على المجتمع بشكل كبير، وله عدة صور. المفهوم التنمر قد يأخذ صور تنمر اللفظي، تنمر النفسي، تنمر الجسدي، عدة صور.
0: صحيح. إذا هو له عدة أنواع.
1: له عدة أنواع بالفعل. بس للحين يعني نحن في مجتمعنا زي ما قلت يعني البعض ما يعرف إنه يعني إيش هو التنمر إلا يعني بلهجتنا، فهو سخرية واستهزاء.
0: نحن زي ما يقولون استهبال بلهجتنا الدارجة.
1: توسع بشكل يعني كبير في المجتمع، خاصة بين شبكات برضو التواصل الاجتماعي.
0: طبعا بخصوص شبكات التواصل الاجتماعي، جسدي، في تنمر لفظي،

0: في كلك. تحصلين يعني الشخص اللي تعرض للتنمر يجلس يفكر ساعات طويلة، يعني بالذات لو تعرض لتنمر في الشارع، في المدرسة، وسط شلل، وسط جلسات. احيانا حتى يعني اللي شفته الفترات الأخيرة في الدول الغرب، انه من كتر ما المجتمعات الأجنبية يعني اكتر شيء فيها يصود فيها التنمر، تحصلين انهم يقبلون الأشخاص المتنمرين او الأشخاص اللي تعرضوا للتنمر الى الانتحار.
1: صحيح.
0: وهنا عندنا يعني البعض الحمد لله يعني لا سمح الله عاد ما وصلنا للانتحار،
1: طبعا بحكم الوازع الديني، يعني هذه مجتمعات أوروبية، مجتمعات غير مسلمة. ولكن احنا بحكم انه يعني مجتمع مسلم، فالمفروض ان هذه الظاهرة استاذ السميرة ما تكون منتشرة اساسا. اذا هنا نحن زي ما قلنا يعني انه هنا من التنشئة، تنشأة الأسرة. نعم، يعني عندما الأسرة تقوم بتربية أبنائها تربية صحيحة. نعم، أحيانا ونلاحظ أنه التنمر في مجتمعاتنا منتشر أكثر شيء بين الأطفال.
0: أيوة بالضبط. نعم. في المدارس، في الشارع، في أي مكان يرتدون الأطفال دائما يعني،
1: والأطفال
0: تصلينهم يعني يتنمرون على بالضبط. على الشكل، على اللبس، على المظهر. والأطفال يعني هم في الفترة دي يعني عمارهم تكون يعني عمار حساسة جدا.
1: صحيح.
0: وعمار يعني كيف أقولش يعني عادهم اللي يعني عدلة شافوا شيء من الحياة. فهنا يعني واجب الوالدين أو واجب الأسرة مع عيالهم إنهم يعطونهم توعية، يعونهم يعني عيب تلقي كده، عيب تتكلم على كده، عيب يعني زي ما قلتي استهبال، استهبل بصاحبك حرام يعني،
1: لا تضربه أيضا.
0: أيوة بالفعل. لكن البعض زي ما قلت يعني اللي تربوا في أسرة مفققة. نعم. يعني يتشتت الطفل، ما عاد يعرف يات الصح ويات الغلط، كيف يتعامل ما كيف. لكن لو كان الطفل متربي على تنشئة سليمة وسط بيئة أسرية سليمة ونظيفة، ومتربي على الدين والمبادئ والقيم والأخلاق، يعني بيقل ده الشيء، بتقل الظاهرة دي، ونادر يعني بتحصلين الأطفال إنهم يمارسون السلوك ده مع يعني أصحابهم، مع أصدقائهم في المدارس،
1: حتى مع الغربة يعني.
0: أيوة مع الغربة.
1: نجد أحيانا إنه بعض الأطفال ما شاء الله عليهم فوضويين.
0: أيوة بالفعل.
1: من ربهم. أيوة. يعني حتى الأهل يتعبون فيهم. يقولك هذا ابن تعبت فيه. وفي بعض الأطفال ما شاء الله هاديين، فهؤلاء الهاديين نحن نقولهم دنايب بلهجتنا. نعم، نلاحظهم يعني يتعرضون إلى الضرب وإلى الشتم من هؤلاء الفوضويين.
0: أيوة، لأنهم استغلوا نقطة ضعفهم، هدوءهم، طواهم، خلاص.
1: وأيضا
0: يعني كيف بقول، سبحان الله، أحيانا يعني الطفل زي ما قلتي الهادي وكده يطلع منه أحيانا يعني فجأة ينقلب لشخصية ثانية
1: أحيانا
0: بسبب الضغط النفسي اللي هو يمر فيه.
1: أحيانا أنه تجده هذا الطفل هادئ، ولكن ما شاء الله زي ما يقولون لو حد داس على طرفه تلاحظوا يقول لك انا مأدب.
0: أيوة.
1: نعم، حتى فينا قصه في فتره من الفترات استاذه سميره زمان طبعا حدثت، في طفل كان هادي جدا جدا ما شاء الله عليه، في طفل نحن نقول كوبوي الفصل الكل يخاف منه، فجاء شاف هذا الطفل الهادي بيتنمر عليه، وكان هذا الطفل الهادي معه تفاحه اعطته اياه امه قبل ما ينزل، فشال التفاحه هذا المتنمر وقضم منها يعني. ايوه، فأنتي بتقولين إيش الآن؟ في أطفال بيبدأ بالبكاء، بيصرخ هذا أخذ تفاحتي وأكلها، لأنه هذا الطفل يعني كيف أقولك إنه هو ما لا يمتلك الجرأة إنه مثلا يضرب أو إنه شيء، يخاف. ولكن هذا الطفل دخل يده إلى لمان حلق هذا الإنسان، فقال له حاسبنا إيش، هو طفل أطفال جميعهم، قال له حاسبنا إيش يعني ما نخاف. فبالتالي أصبح هذا الكوبوي الفصل يخاف من هذا الطفل. فأحيانا زي ما قلتي إنه الأطفال هم يستطيعون بأنفسهم يتعاملون. أيوة مع المواقف.
0: أيوة، ولكن نعم. البعض يحب يعني البعض سبحان الله يدافع عن نفسه، والبعض يعني يستعين بحد ثاني يعني فعله
1: زي في واحد كان قبل،
0: أو إن هي شخصيته هي الحقيقية اللي مخبيها فجأة يعني ثار وبينها للكل، فعشان كده الحين الكل يعني بيحترم، والكل يعني بيقول إنه ده والله ما شاء الله عليه يعني ما حد يقربه.
1: زي ما قلت انه في كان طفل كان شخص مزعج او متنمر ضربه، قالوا بجيب لك اخوي يضربك. في بعضهم يستعين، ولكن في بعضهم لا استاذة سميرة،
0: بعضهم ايوة ضعيفين في الشخصية، يمكن لانه من كتر ما يشكون لأهاليهم فلان يسويه بيخلوا مدروا، شوفوا بعدين بتدخل نحن في مشاكل مع أهل مدروا، فيرجع الطفل هنا يعني يحس بحساب
1: بالضعف.
0: يحس بالضعف وتقل

0: شخصيته وتقتل بنفسه تروح يعني يقول دحين أنا عشان أهلي عشان نفسي عشان دي ما بدخل في مشاكل فالأفضل أني بسكت خلاص بسكت. وده غلط أكبر غلط أنهم الأهالي يشجعون عيالهم على السكوت عن المطالبة بحقوقهم حتى لو كان يعني في المدارس مع أصحابهم عادي. فهم هنا لأن الطفل خلاص بيكبر منه وصغير على كده ضعيف شخصية حتى لو وصل في مرحلة الشباب يعني في مرحلة بالضبط. الشباب خلاص انت شاب يعني معد تحتاج حد يجي يدافع عنك او انك تشكيل حد انك مريت بشي انت خذ حقك بنفسك. لو كان هو تربى على اسرة يعني زي كده تقول له خلاص انسى حق يعني نحن ما نقدر لك شيء دي لأهلهم. في بعض يعني ناس كده وبعضهم يشجعونهم على انه لا روح انت جيب حقك بنفسك طروبه لق لا تسكت خليك قوي. وسبحان الله يعني على التنشئة الاجتماعية اللي تربي فيها الطفل يطلع زي ما هو. وبعضهم يعني يكبرون هم خلاص على كده يعني
1: وأحيانا حتى يعني أنه السبب جموع هؤلاء الأطفال الأشخاص الأطفال المتنمرين لأن زي ما قلت السادة سميرة من التنشئة يعني أحيانا أنت تجمع ابنك أنه إنسان فوضوي إنسان متنمر لا يا ابني هذا مش أسلوب صح. يعني نحن ناس مربيين تبغى الناس إيش يقولون علينا يقولون علينا أنهم ما عرفوا يعني يربون أبنائهم. فبالتالي نجد أنه بعض الأسر عندما يأتون إليهم الناس يشتكون يقولون ابنكم مزعج أدبوا ابنكم يا هالفلان نلاحظ أنهم يقولونهم تمام وبالتالي لا نجد أي شيء أنه الابن يعود مرة أخرى ويضرب أولاد الناس والأهل الأهالي يعودون يشتكون إليهم إلى أهل هذا الطفل المزعج وهم لا يوجهون ابنهم يقولون لك إيش ألا أطفال بيكبرون بيعقلون ولكن هم لا يعلمون أنه في يغرس أثر في نفوس الأطفال غيره نعم
0: لا ده تعامل غلط صراحة يعني إذا هم شافوا الأمر ده تردد أكثر من مرة يمكن يعني يكلمون الأب إذا كان هو إنسان عاقل وبيفهم معهم يعني ينصحون يعطونه توعية إنه شوف دي الشيء اللي يسلكه ابنك غلط يعني اليوم هو اعتدى على ابنه ونحن سكتنا بكرة بعده بيعتدي على حد ثاني ما بيسكت
1: صحيح.
0: قد يضطر يضربه يعني لا سمح الله يسوي فيه شيء يعني عرض حياته للخطر ما حب يسكت عن دي الشيء ودي أمور حاصلة في المجتمع صراحة يعني نحن شهدناها وشفناها
1: صحيح.
0: وعاملين يعني على حلها على حلها وإن شاء الله الله يهدي الجميع بس البعض يعني يستجيب معاش والبعض يقول خلوه يعني نحن ابننا وعارفين وما بيأدي حد وكده
1: صحيح عندما يعني يصرون الأهل يقولون لا نحن ابننا نحن نعرفه مؤدب مش معقول إنه يضرب ابنكم فزي ما قلت إنه الأهل يقولوا لهم خلاص تقبلوا مننا أي شيء ربما حتى نحن نخرج نأدب لكم إياه ففي هذا الشيء حاصل
0: في حاصل أيوة في حاصلة بعد أمور كذا يقولون
1: برأيك ما هي أسباب التنمر بشكل عام يعني سواء كان الأطفال وسوف نعود الآن للحديث عن الكبار
0: نعم. الأطفال يمكن تكون التنشئة الاجتماعية اللي تربي عليها الطفل يعني قد تكون مش تربية يعني سليمة قد تكون يعني الطفل هو صغير أمه وأبوه يعني طلقوا وانفصلوا حسن الطفل يعني عاش في زاوية
1: كان يرى أنه أبوه يضرب مثلا أيوة أمه
0: بالفعل يضرب أمه
1: أو يشتمها
0: يأخذ يعني من سلوك أبوه فينزل هو للمجتمع يعني يطبق الواقع حق أسرته يطبقه في وسط المجتمع مع أصحابه في المدارس في الشارع
1: صحيح

0: لو تحدثنا عن التنمر الإلكتروني، حدثينا عن هذا الموضوع.
1: والله شوف، التنمر الإلكتروني زاد هالفترة الأخيرة يعني بشكل كتير واسع جدا. يعني الناس أصبحت الحين معد تهدد أو تتنمر في أرض الواقع. قل يعني نحن ما بنقول هو موجود، بس
0: موجود نعم.
1: لكن أصبح طريق التواصل الاجتماعي يعني وسيلة سهلة،
0: سهل موضوع التنمر
1: للمشاهير، للفنانين، للممثلين، بس عشان التشهير، عشان برضو يعني تشويه سمعتهم، وعشان يصغرونهم قدام الناس وتقل مراكزهم. فيعني في بعض الدول العربية عملت نظام على الحد من هذا الشيء، وحتى معاقبة الشخص اللي يتنمر وضبط ويتم ضبطه. وفي بعض الدول عادها يعني ما عملت دي النظام. لكن أنا أشوف أن التنمر الإلكتروني زاد الفترة الأخيرة أكثر منه على أرض الواقع.
0: نعم.
1: فيعني
0: بحكم انفتاح الناس على السوشيال ميديا بشكل كبير وإقبالهم عليها. نعم.
1: فأنا أشوف أنه بعض التطبيقات تعمل يعني زي الاسم هذا
0: محفز،
1: أنه في بعض الصفحات فيها يعني صفحات تحفيزية تشجع الشخص على أنه لا يأخذ التنمر يعني شيء أساسي في حياته، لازم أنه يتخطى الناس اللي تنمروا عليه وكذا. البعض يتقبل دي الفكرة، والبعض يجلس يعني حالة نفسية في كذا، يعني زي بعض الفنانين، بعض المشاهير، بعض اللي بيوصلهم عبر التواصل الاجتماعي يعني بطريقة سهلة جدا.
0: ولكن نجد أنه هؤلاء الأشخاص اللي يتعرضون للتنمر الإلكتروني يقول لك مثلا إيش أبغى بكلامهم، أكيد هؤلاء ناس حاقدين.
1: أيوة بالفعل، هو زي
0: بل أنه يعطيهم دفعة إيجابية إلى الأمام.
1: أيوة بعض يعني يعني يأخذ بكلامهم، والبعض ما يأخذ بكلامهم، والبعض يضطر يحاسب الشخص اللي تنمر عليه، يدور لهم، يبحث عليهم، من نزل عني دي الأشاعة، من
0: خصوصا إذا كانت الإشاعة ستضره في عمله.
1: أيوة بالفعل.
0: ولكن نجد أنه الشخص يتأثر بهذا التنمر الإلكتروني عندما يكون في بداياته.
1: أيوة.
0: لكن لما يكون متمكن نلاحظ أنه يقول لك خلاص ما حتى ما أرد عليهم.
1: أيوة. البعض يجلس مع ناس ذو خبرة يشجعه ويقول له أنت يعني لا تأخذ الأمور على مجراها من دي الناحية، يعني لا تصدق كل، يعني أغلب الناس يتعرضون لكده.
0: صحيح.
1: والحياة ما وقفت على النقطة دي، استمر وعيش حياتك وشوف شغلك ولا يهمرك يعني ولا تهتم.
0: نعم.
1: والبعض يعني اللي ما حصل حد يعني يعطيه دي الشيء. نعم. يجلس يعني يفكر ويلوم نفسه ويلوم حاله حتى أنه يختفي عن السوشيال ميديا يعني.
0: صحيح.
1: وتقل أخبار،
0: هذا بناء على تقبل الإنسان. أيوة. هو نفسه للتنمر بالفعل. يعني اقتناعه التام بأنه هذا الكلام صحيح.
1: أيوة.
0: الذي قيل عنه.
1: فهم
0: يقولك يعني مثلا هم نصحونا، أكيد هذا الشيء فيه، هم مفروض أنهم لو الشخص يبغى ينصحك على الخاص.
1: أيوة بالفعل.
0: مش أنه أمام الناس يقولك مثلا لا تسريحة شعرك مش تمام، أو مثلا هذا لبسك مش تمام، أو أنه أنت فعلك وتركك، مش أنه أمام الناس.
1: أيوة. هذا يعني هذا تنمر زي ما قلت لك، هو يعني استهزاء وسخرية، يحاول انه يصغره قدام الناس،
0: وربما حتى احيانا يكونون اشخاص مدفوعين هم. أيوة. لهذا الشخص عشان يثبطونه.
1: اغلب المشاهير تحصلينهم يعني لما الواحد يعلق على حالة او منشور له، تحصلينه انه البعض يعني يستجيب، يعني يعطيه ردة فعل قوية. نعم. والبعض يطنش، هذا يدل على قوة شخصية أو شخصيته أو ضعفها.
0: إذا كان مثلا هو يطنش ممكن يعني إيش نصفها، شخصية قوية أو ضعيفة؟
1: شخصية قوية، لأنه هو واثق بنفسه وعارف نفسه من هو. نعم. ما غلط في حق حد ولا أخذ شيء من حد، هي وصفحاته وحور فيها ومنشوراته وصوره، يعني ما عنده شيء لحد، هو واثق من نفسه. والبعض يعني من حرق الدم ومن قهره، من ما يحب حد يعني يغلط في حق
0: انسان مندفع، ممكن نقول مندفع.
1: فهنا يعني اكثر الناس لما تشوف، يعني لما تشوف انه المشهور ده او الفنان يعني ردة فعل قويه على الشخص اللي تنمر منه، يقولون خلاص نحن عرفنا نقطه ضعف، والا قد الا نقطه ضعف عكده، خلاص نحن يعني طول الوقت بنجلس بنتنمر عليه بلك يعني.
0: صحيح.
1: أما اللي يطنش هذا شخصية قوية صراحة، يعني عنده صبر قوة تحمل،
0: وعنده
1: السوشيال ميديا يعني الكل
0: بيدخلها
1: وبيشوف، فأنت تحمل اللي يجيك منها بالذات وأنت شخص مشهور،
0: وأنت مثلا واثق من خطواتك ومن نفسك. حتى في أنه في مرة من المرات في واحدة كانت من مشاهير السوشيال ميديا كانت تعرض للتنمر، للسب، خلاص يعني هي حابة الشيء اللي تعمله وهم مش حابين، هذه وجهة نظركم يعني. ولكن في بعض الناس يحبون انهم زي ما تقولين انهم يحطمون الاشخاص. فكانت هي ترد عليهم ترد على كلامه، ولكن بعد ذلك أصبحت أنها ما تهتم. ففي يوم الأيام سألوها يعني ليش أصبحت مع تردين، ليش ما تهتمين بكلام الناس؟ فقالت لهم الناس صعب إرضائهم،
1: صح،
0: فأنت بترد على من أو من؟ جميعهم. فهم كل ما رديت عليهم كل ما زادوا أكثر، فبالتالي قد أصبحت من نصبك،
1: لأنهم خلاص يعني هي بنت شخصية ثانية، بنت شخصيتها القوية، أو شافت أنه الردود الزايدة ما تنفع، الردود الزايدة يعني بتضيع لها يعني شخصيتها، بتضيع لها أسلوبها، وحست أن الناس عرفت توصلها بالتنمر أو بالأساليب دي. فهي قالت يعني شافت أنه أسلوب التطنيش أسلوب يعني حل مقنع عشان تبعد عن الناس المتنمرين.
0: صحيح. أيوة. أحيانا حتى أستاذ سميرة يعني الأطفال عندما يخرجون ويتنمرون ما يتنمرون على أطفال زيهم، يعني أيوة يتنمرون على ناس كبار.
1: شفتم.
0: يعني أحيانا تستغربين أنه الكلام اللي يقوله الطفل مش على سنه.
1: أيوة بالفعل.
0: فإنه هذا الكلام أكيد هو يدار في بيت هذا، ربما يعني أنه يدار في بيت هذا الطفل، هم يتحدثون عن هذا الإنسان اللي فعل اللي ترك مثلا. في واحدة في يوم الأيام بنت يعني كانت لها عمل يعني تمام، وحبتي أنها تأخذ مستقبل فيه، فبالتالي هم كانوا قالوا إيش عليها الناس في بيتهم، بل أنه أصبح الكل يقول عليها كذا، أنه ما أحد بيتزوجها، هذه البنت ما حد بيتزوجها، فأنتوا كيف حكمتوا أنه ما حد بيتزوجها؟ فأصبحوا هؤلاء الأطفال أبناء هذه الأسرة لما يشوفون أخو هذه البنت يقولون له إيش أختك ما حد بيتزوجها، فهم أطفال يعني كيف هم أصلاً بيفكرون في هذا؟
1: أكبر غلط إن يعني المجالس الكبار يجلسون معهم مجالس يعني الأطفال الصغار، لأنه حسب ما تشوفين دحين ما شاء الله الأجيال الأخيرة دي يعني ذكية، الأطفال ذكية ويأخذون ما شاء الله من كلام الكبار وسلوكهم وأسلوبهم في كل شيء يمثلونهم. فهنا يعني لو جلست أم مع أخواتها أو جلسوا الأب مع عمامه، فالأفضل أنه يجنب الأطفال، ما يدخلهم في مجالس الكبار، حتى في المشاكل، حتى في أي شيء. صحيح. حاول يعزلهم.
0: حتى نحن نتذكر زمان يعني سميرة كانوا لما يتكلمون أهلنا يقولون اسكتوا في أطفال.
1: أيوة الحين لا، يعني أصبح دي الشيء مباح، يعني أي شيء معاها الأم أو الأب يتكلمون به في مجالس الصغار. نعم. عادي سواء كان يعني كلام شخصي أو كلام يعني عن حد ثاني. فهنا الصغار يعني تعلموا وقلدوا وخرجوا للمجتمع وخرجوا للشارع، يعني يبحون بالسرعة ويتكلمون نحن معانا، نحن لقينا.
0: صحيح.
1: فلانة معانا.
0: وأيضا هذا يعتبر جزء من التنشئة. غلط.
1: أيوة
0: جزء من التنشئة. يعني
1: بيكبر بيأخذ معه ده الأسلوب يعني خلاص
0: من أهله.
1: أيوة حتى الناس بعدين يعني بتكرهه، بتقول ها جاء نقال الهاري جاء وكذا منه يدي الكلمات.
0: لو تحدثنا السادة سميرة عن التنمر الحاصل في الزواجات موضوع كبير يبغى له حلقة كاملة.
1: ده زي التنمر الإلكتروني، يعني التنمر اللي حاصل في الزواجات يعني صراحة برضو يبغى له حل، يبغى له بالذات التنمر بالشكل، بعضا يتنمرون على اشتي لابسة اشتي مدركة مكياجها تصريحتها
0: مثلا،
1: وتحصل منه مشاكل حتى بعدين
0: نفسها مثلا.
1: ايوة يعني شفت بعض حريم هو كده يعني عندهم تنمر أكثر شيء في الزواجات، وحتى تحصل منه مشاكل، يعني على طول لو سمعت إن فلانة كانت عليها شيء يعني قدهن خلاص يدخلن في مشاكل، يدخلون يعني في مصايب كبيرة بعدين وسط الزواج.
0: صحيح. في حتى قصة في مرة من المرات إنه في بنت كانت دائما تتنمر على الناس في الزواجات، ترجع ما شاء الله كاسبة إثم. يعني أنت تتنمر على الناس تكسب إثم أساسا، زي ما نقول نحن تستهبل يعني على الناس، فتقول هذه شوفي كيف لابسة، شوفي هذه كيف شعرها، شوفي هذا كيف، أو حاسبة نفسها مثلا، أو إنها يعني صراحة إنها هي أساسا البيئة اللي هي تربت فيها هذه البنت بيئة هم أساسا كلامهم كذا. فنحن ننوه يعني ونقول إنه التنشئة ثم التنشئة، إذا كانت سليمة نعم، إذا كانت سليمة فإنها أكيد الأبناء سيكونون سليمة. ما شاء الله. حتى أحيانا يقولون لك هؤلاء الأبناء أبناء مربيين كما أهلهم.
1: أكيد.
0: يعني هذا النساء أحيانا
1: قد تكون المساير, أحيانا قد تكون التنشئة الاجتماعية, يعني تربية الطفل يعني دور يعني تربية الطفل لها عدة يعني أدوار في اسمه في العائلة. إذا كانت العائلة يعني زي ما ربت الطفل على التنشئة السليمة زي ما قلتي, أحيانا حتى يكون التنشئة السليمة بس المساير اللي تعطل الطفل.
0: بالضبط, وهنا واجب الأهل إنهم يراقبون.
1: أيوة يراقبون. البعض عنده ما شاء الله يعني حس على عيالهم في لما يلاحظون أن سلوك ولدهم تغير من ناحية الكلام, من ناحية
0: التفكير.
1: البعض ما شاء الله يعني حريص يدخل في داخلية ابنه, وش لعبت اليوم, ايش اكلت, شفت مين, قابلت مين, كلمت مين. والبعض عادي يعني مخليه على كده لما عود بالله يعني تحصل شيء مصيبة ولا شيء بعدين عدل يعني
0: يفيقون
1: يبدأ يجد حل او انه
0: نعم. بالعودة الى قصة هذه المرأة,
1: لكن التنمر يعني خلاص يعني دلحين يعني نعم. زاد نعم. زاد لابد انه من نعم. وضع حد له.
0: بالعودة إلى قصة هذه المرأة أستاذة السميرة التي كانت تتنمر زي ما قلنا على هذه على هؤلاء النساء, فبالتالي في زواجها رفضت إنها تقيم زفاف. قالوا لها ليش؟ قالت لهم قالت لهم كذا يعني بيستهبلون زي ما أنا نستهبل بهم. فهي عارفة إنه كما تدين تدان.
1: أكيد بالفعل.
0: فهذا الشيء يعني حاصل في مجتمعنا التنمر في الزواجات موجود.
1: ناقص يكمل أديته في الناس, يعني الإنسان اللي يشوف اللي انه طول الوقت يغلط يغلط يغلط في حق الناس وعارف بنفسه, فهو دايما اكيد بيشوف نفسه انه معرض للشيء. فعشان كده يمكن هي تقول ليش للحين انا ما بسوي زفافي, اكيد بيضحكون عليك.
0: صحيح
1: بيضحكون عليك.
0: نعم. اذا هذا التنمر اللي تحدثنا عنه كل هذا الوقت استاذة سميرة, ولا زال الحديث عنه مطول وهو يعني مشعب بشكل واسع.
1: أكيد.
0: نعم, ولو أسبابه زي ما تطرقتي لها ولو أثاره أيضا. إذا تحدثنا نحن عن أثره, إنه زي ما قلت يؤثر على نفسية الإنسان, أثره النفسي. إذا ما هو أثره على المجتمع؟
1: هو أثره على المجتمع يعني أثر سلبي عميق جدا. يعني البعض الأفراد اللي يتعرضون للتنمر يدخلون في حالة نفسية, اكتئاب, قلق, خوف, عدم مواجهة, فقدان الثقة بالنفس, تخليه شخص يعني ينغلق أو ينعزل عن الناس, بأنه طول الوقت أنا أتعرض للتنمر, تنمر طول الوقت, يسخرون مني أصحابي, أصحاب المدرسة, أنا خلاص إنسان فاشل, أنا إنسان, يعني يدخله في وساويس ويدخله في أمراض نفسية عدة, تعرض حياته, تهدد حياته, قد يضطر الشخص ينتحر أحيانا لا سمح الله, قد يضطر يعني يعامل نفسه أو أهله أو الناس اللي برع بطريقة عدوانية بسبب اللي مر فيه.
0: نعم.
1: أو إنه يتخذ ناس ضعفاء يستغلهم. يستغلهم الناس الأقوياء ما يقدر لهم, ده اللي يتعرض يعني اللي وجهه التنمر أو انتقدوه في التنمر. فعشان كده التنمر يعني من أكثر المشاكل المجتمعية اللي
0: الحادثة والحاصلة في المجتمع,
1: وأثر يعني تأثر بشكل سلبي وعميق على المجتمع وعلى الأفراد وعلى الفرد, على كل من يتعرض له.
0: صحيح. إذا عندما يحدث معانا موقف تنمر سادة سميرة, برأيك هل يفضل أننا نسكت ونتجاهل هذا الموقف, أم أنه يعني يفضل أنه نرد؟
1: البعض على حسب شخصيته, إذا هو شخصيته قوية وعنده القدرة أنه يواجه ويرد بياخذ حقه بنفسه. والبعض أنه عندهم برود يعني ما يقدرون يردون, يشوفون شيء عادي يعني تعودوا عليه. والبعض يجلس يعني زي ما قلت ليش يتحمل به, أو أنه يحتاج حد يدافع له أنه دي الشخص تهبل بي, دي الشخص تهزى بي. كل واحد هو شخصيته. البعض ما شاء الله يرد, ونحن عيال اليوم ما شاء الله عليهم يعني اللي لاحظته في الحارات في ما شاء الله يردون. نادر تحصلين حد يعني ما يرد. والبعض يجلس يعني يبكي, يحزن, يدخل في حالة يدخل.
0: ونفس الشيء أيضا بالنسبة للكبار. أيوة. البعض يرد والبعض الآخر يقول لك يعني حوار عقيم.
1: أيوة.
0: مثلا أنا أكبر من أنني أرد.
1: أيوة. وده من أكثر الشخصيات اللي يعني اللي ما شاء الله عليها يعني اللي بتتفادى هذا الشيء, انها تطنش اللي يتنمرون عليها, انها ما تشيله في بالها. بعض يشيلونه يعني يفكرون فيه طول الوقت, فلان استهبلت بفلانة, استهزبت يعني قدام الناس, صغرت مني وكذا. يعني تحسينها حتى انها تقدم مشوره مع حد وتشوفينها قالت عليك كده وتشوفينها. البعض اذا حصل دعم نفسي يعني من الشخص نفسه اللي حكى له لا تتحملين الا من دريوال حتى نحن تقول لنا كده عادي تحسلينها يعني
0: هذا مثلا هي اسلوبها كده.
1: ايوه والبعض خلاص يعني حتى لو جلستي تفهمين وتشرحي لا ماشي فايده يعني تحسينها تتحمل بها تحسين يعني زي الغصه في قلبها ودي يعني زي ما ذكرت انه يعرضها لضغط نفسي حتى بعدين.
0: صحيح خصوصا انه احيانا نلاحظ انه بعض الصديقات او بعض الصحبات تستغربين احيانا في البعض يقول شهاده صديقه مع عدوه يعني هي المفروض انها بدل ما تدافع عني لا انها تتنمر علي وتجعل الناس يضحكون علي بدافع المزح يعني تقول لك مثلا لا انا لمجرد مزح ليش تزعلين مثلا وهذا الشيء غلط.
1: اكيد غلط هذه انسانه يعني زي ما نقول
0: تحاول ان تسحب طاقتك ممكن نقول
1: هذه لو كانت يعني صديقتها وكانت يعني كانت ما بتسوي كده معها بس دائما الإنسان الناقص يكمل نغصب أدية الناس سبحان الله يعني هي تحس إنها مرتاحة لما تزعج صاحبتها بالحاجات دي أو يمكن إنها تكون غيورة منها أو إنها يعني بغت توصل للشيء هي وصلت له تقوم تسوي مع هذه الحركات ودي الشيء يعني حاصل قد شفناه حتى نحن يعني في حياتنا الشخصية
0: واجهنا.
1: واجهنا.
0: نعم. نشكركم جدا أعزائي المستمعين لاستماعكم الرائع وللوصول إلى هذه النقطة من هذه الحلقة أرجو أن تكونوا قد استفدتم. كنت معكم في الإعداد والتقديم آية محمد وفي التنفيذ والإخراج أسامة جابر إلى اللقاء.
2: نفس

تنفس، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.

المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم

يسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما

0: وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: تنعليم المقرى الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المزمل بهذه الآية البينات. نأتي وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام إرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الثلاثاء. لقاؤنا يتجدد إن شاء الله عند الساعة 7 من صباح يوم غد الأربعاء. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا، صوت حضرموت.